من آيات الله البينات من سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. إخوة الإيمان، في 15:12 بمشيئة الله تعالى يؤذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:30 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ طه النعماني، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم،

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 18 من سورة آل عمران. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، على خير نواصل رحلتنا الإيمانية مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 19 من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من الآية 19 من سورة آل عمران وحتى الآية 78 من السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 6 صباحا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
0: ربي إذا

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا ما تيسر من سورة هود.

رزقها

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ سيد عطية نداء.

قدم الشيخ سيد عطية ندى وبطانته هذا الفاصل من التواشيح الدينية إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.

0: نحو حضرته أجابوا جدوا في رضا المحبوب.
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ارحمنا يا ربنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. سبحانك، من أقبل إليك تلقيته من بعيد، ومن أعرض عنك ناديته من قريب، ومن ترك شيئا لأجلك أعطيته فوق المزيد. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. جماع الخير سيدنا محمد، وأصل الفضل سيدنا محمد. تقلب بين أرحام كرام فجاء الخير سيدنا محمد.

0: فيه همم العابدين، وتنتعش فيه أرواح الذاكرين. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف، وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. وكعادتنا دائما نتخذ من القرآن الكريم منطلقا لمصافحة الآذان والقلوب في هذا الوقت المبارك الطيب، فهيا بنا نبدأ مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية التاسعة إلى الآية الخامسة والخمسين من سورة القمر. يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ طه محمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نعمة من عندنا كذا.

تصر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر

0: صدق الله العظيم.
1: أوصل حبالك بالإله ولذ به، واجعل بصدرك جنة القرآن، تدخل جنان الخلد قبل دخولها وتجد بذاك حقائق الأكوان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ طه محمد النعماني، وكانت من الآية التاسعة إلى الآية الخامسة والخمسين من سورة القمر، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، جاء وقت المناجاة، جاء وقت التضرع إلى الله تبارك وتعالى. إلهي، لك أخلص العارفون، وبفضلك نجا الصالحون، يا جميل العفو، أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. إن لم نكن أهلاً لذلك يا ربنا فأنت أهل لذلك، أنت سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه اللحظات تخشع فيها القلوب وتصفو فيها النفوس ويهجع فيها الكون ويسكن فيها الليل، والفائز فيها من سكن إلى الله عز وجل وطلب منه العفو والعافية والعون والمدد. يا خالق الخلق، أنت الواحد الأحد، أنت العظيم وأنت الفرد والصمد، أنت الكريم وأنت الله خالقنا، وللخلائق منك العون والمدد، فاقبل بفضلك يا رحمن توبتنا، واغفر لنا يوم لا مال ولا ولد، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد. نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

صدق الكريم، صدق الكريم، صدق الكريم.

صدق الكريم، صدق الكريم، صدق الكريم.

هذا كتاب أحكمت

سيدي يا رسول الله، يا من عليك صلى الله، يا من بالمدينة المنورة.

ولم تأكل الغبراء منه لحما ولا عظما وأثبت ما أقول وأن

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. عشنا معه الابتهال والدعاء لله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، من الأعمال العظيمة والأجور المباركة التي يثاب صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، المواساة وجبر الخواطر. فديننا دين المواساة ودين التآخي والتعاون، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم معلما للمواساة وقدوة فيها. كان يواسي أصحابه بالكلمة الطيبة وبالشفاعة وبذل المال والدعاء والاستغفار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. إننا نحتاج أيها الإخوة المؤمنون إلى رحمة بيننا ليرحمنا الله عز وجل. إننا نحتاج إلى أن نعفو عن بعضنا ليعفو الله عنا. إننا بحاجة إلى أن نحسن إلى بعضنا البعض ليحسن الله عز وجل إلينا. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد سأل سائل فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي يوما عن أفضل عبادة يتقرب بها العبد إلى مولاه، فقال له: فكر معي أيها السائل. فقال السائل: يا إمام، هي الصلاة؟ قال له: لا. قال: الصيام؟ قال له: لا. قال له: الحج أو العمرة؟ قال له: لا. فقال: إذن ما هي هذه العبادة يا إمام؟ فقال له: جبر الخواطر. فقال له: كيف ذلك؟ كيف تقدم هذه العبادة على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج؟ فقال له: هل هناك شخص لعن من الله عز وجل أكثر من شخص يكذب بالدين؟ فقال له: لا. قال له: إذن اقرأ قول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، يهين اليتيم ولا يحسن إليه، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم بعد ذلك فويل للمصلين. إذن عبادة جبر الخاطر من أجل العبادات التي يتقرب الله تبارك وتعالى بها إلى مولاه، التي يتقرب العبد بها إلى مولاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يجبرون الخواطر ويجعلون في حاجة إخوانهم أبداً. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزين الإيمان في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ أحمد أنور من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ طه محمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصلوات. فأما

صدق الله العظيم. الفاتحة.

0: استووا تراص اعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ طه محمد النعماني، وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أحمد عبده وتامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ومن كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وعماد مدني وحنفي محمود، ومن استوديو البرنامج العام الزميل شحاتة عبد العظيم، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى استديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ساعتنا الآن 6:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الثلاثاء 3 من شهر ربيع آخر من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق ل15 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد بدر، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان فيها النفع بعلوم القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة قاف يتلوها علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة قاف تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. إخوتنا في رحاب الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها بمشيئة الله تعالى في 6:30. أما الآن إخوة الإيمان، نبقى مع هذه الابتهالات والشيخ عمر فرحان عبد المجيد.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان

يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فسمعته يقول ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. فقال: وهل تركت من شيء؟ سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إخوتنا في رحاب اليمن، نبقى مع هذه الابتهالات والشيخ محمد عمران.
1: طه صلاتكم.

تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 79 من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة آل عمران. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام.

0: يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ففي الحديث الشريف فضل صدقة السر قفلا لباب وسوسة إبليس عليه اللعنة بالعجب من المتصدق والرياء والمن على المتصدق عليه أمام الآخرين، وهي أيضا أقرب إلى رجاء قبولها من المولى سبحانه وتعالى ومراعاة لحال المتصدق عليه. فقد يكون ممن يندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقد جود المولى سبحانه وتعالى إعطاء الصدقة علانية، إذ يقول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والأفضل كما يرى كثير من العلماء في صدقة التطوع إخفاؤها، وفي صدقة الفرض الأفضل إظهارها حتى لا يظن بالشخص أنه لم يخرج زكاة ماله. ويرى بعض العلماء أن الخصال المذكورة في الحديث الشريف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يرى بعض العلماء أن هذه الخصال لا تمنع غيرها أيضا، إذ فضل الله تعالى واسع، إذ لا مفهوم لهذا العدد في الحديث، إذ وردت خصال أخرى في أحاديث شريفة أيضا يعني تفتح الباب للانضواء أصحابها في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله والناس في شدة الكرب. الحافظ ابن حجر في فتح الباري أوصلها إلى 28 خصلة، منها الوضوء على المكاره، ومنها إطعام الجائع، ومنها المشي والمساجد في الظلم، ومنها إنذار المعسر وتخفيف حمل المعسر وما إلى ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. رواه أحمد الترمذي. وروى مسلم حديث أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر مباشرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. هذا الحديث وغيره يدل على أن العدد المذكور في الحديث لا يفيد الحصر، ودل الحديث الشريف على فضل الأصناف السبعة، لأن أصحابها قاموا الشيطان اللعين وابتعدوا عن الهوى وقهروا النفس الأمارة بالسوء، ولم يستجيبوا لدعي الشيطان اللعين، وإنما قصدوا الله تعالى في خالص أعمالهم. فأبشر يا صاحب السؤال، طالما أنت تقصد بالصدقة في العلن وجه الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يوفقك لصالح الأعمال، ولا شك أن عندك الأعمال الطيبة التي يعني هي أكثر من ذلك. هذا وبالله التوفيق.
0: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع جيم ألف، يقول في رسالته: عندي مال دفعته لأحد التجار للتجارة لأني لا خبرة لي بالتجارة، ولكن اشترطت عليه أن آخذ في الربح ولا أتحمل في الخسارة. يقول السائل: فهل هذا الشرط صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

0: فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه الترمذي وأحمد. والشاهد في هذا الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ربح ما لم يضمن. هذا النص الشريف له معنيان، أحدهما ما رواه الترمذي بقوله صلى الله عليه وسلم: ما ليس عندك، بمعنى لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعه من شخص آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز. المعنى الثاني أن يتفق صاحب المال الذي يريد أن يستغله في التجارة أن ماله يشارك في الربح ولا يشارك في تحمل الخسارة، كما جاء في سؤال السائل. وهنا صاحب المال يأخذ نصيبه في الربح إذا ربح المشروع، ولكن لا يتحمل في الخسارة إذا خسر المشروع، فهذا الشرط فاسد، لأن صاحب المال لا بد أن يكون ضامنا للمال الذي يشارك به في المشروع، حيث يربح بأخذ نصيبه في الربح، وإذا خسر لا بد أن يتحمل نصيبه في الخسارة. لذا نقول لصاحب السؤال: اتفق مع صاحب المشروع التجاري على إسقاط هذا الشرط الفاسد، وأنك على استعداد على تحمل نصيبك في الخسارة كما تشارك في الأرباح بنسبة المال الذي تشارك به دون زيادة أو نقصان، حتى تنجو أنت وأهلك من الأكل الحرام، لأن شرطك السابق سيترتب عليه أن تطعم أنت وأهلك من الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى الصواب.
1: فضيلة الدكتور عبد المنعم، معنى ذلك أن هذا الشرط هو شرط فاسد لا يجوز؟
0: نعم، هذا الشرط الذي اشترطه لنفسه بألا يشارك في الخسارة إذا تحققت أو إذا حصلت في التجارة
1: لا يتحمل الخسارة،
0: هذا شرط فاسد.
1: نعم،
0: له أن يتحمل في الخسارة
1: ويأخذ
0: في الربح، لأنه يعد ضامنا لهذا المال. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: ساعتنا الآن 7:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة النبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النبأ تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الأخوة في الله والصحبة الصالحة نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الإسلام دين يدعو إلى التآخي الذي يقرب القلوب ويجمع الأفئدة ويوحد المشاعر ويوثق عرى المحبة ويزيد من الألفة والمودة. فالفرد بذاته لا يمكن أن يعيش وحده ولا يستطيع أن ينقطع عمن حوله، وهذا أمر قريب من الغريزة والفطرة وأصل قامت عليه الخلقة. وإذا كانت الدنيا تحوي في جنباتها الخير والشر والحق والباطل والنافع والضار، وإذا كان لكل أهله وأصحابه ودعاته ومريدوه، فإن الإسلام وهو يدعو إلى التآخي لا يقصد إلا جانبا واحدا، وهو جانب الخير والحق والنفع. فهذا هو الأساس الذي ينبغي أن يحرص عليه كل ساع إلى اختيار صديق يأنس به ويرتاح إليه ويرى فيه القلب العطوف الذي يبثه آماله وآلامه، ويجد عنده العون في تحقيق الأمل والسند في التغلب على الألم. وفي القرآن الكريم إشارات إلى النوع الذي ينبغي أن نتخذه صاحبا والنموذج الذي يستحق أن يكون لنا صديقا. إنه من يحقق في نفسه تقوى الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن من آمن بربه واتقاه وخشي الله حق خشيته وابتعد عن كل رذيلة منكرة يكون أهلا لأن يزرع في نفس غيره الأمان والاطمئنان دون خوف من دعوة إلى انحراف أو عصيان، ويكون عونا عند الشدة وسندا عند الحاجة وناصحا عند الضلالة ومشيرا صادق المشورة عند الحيرة. والأصدقاء من هذا النوع هم الذين تستمر صداقتهم في رحلة الحياة الدنيا وتتعمق جذورها في أنفسهم وتزداد ثباتا ورسوخا مع الأيام، ثم يبقى لهم في الآخرة ما كان بينهم من الود الخالص، ويستمر ما كان يجمعهم من الحب الصادق، مصداقا لقوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وإذا كانت هذه الآية بمفهومها تحثنا على مصادقة المتقين، فإن في القرآن الكريم كذلك تحذيرا من مصاحبة غير المتقين، لأنهم سوف يكونون حربا على كل خلق حميد ويكونون دعاة إلى كل خلق ذميم، فلا يرعون للصداقة حرمة ولا للأخوة حقا، وإنما يذيعون الأسرار ويكشفون الأستار ويتفرقون عند الشدة ويبتعدون في وقت المحنة. إن التحذير من مصادقة هذا النوع من الناس نستوحيه من الآية الكريمة في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والصداقة التي تكون على هذه الصفة لا تثمر في الدنيا ثمرا طيبا، وإنما تثمر ثمرا خبيثا مرا، وسوف يكون هذا الثمر في الآخرة وبالا على من آثر هذه الصداقة التي قامت على غير تقوى من الله ورضوان، ذلك حين يرى جزاءها جزاء لا يحبه ولا يرضاه، فيندم حين لا ينفع الندم ويصرخ حين لا يجد الصراخ قائلا كما حكى القرآن الكريم: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها المستمعون الكرام، إن التلاميذ في مدارسهم والطلاب في معاهدهم والعمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في أسواقهم والموظفين في دواوينهم، كل أولئك وغيرهم لا غنى لهم عن اختيار الصاحب واتخاذ الصديق. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فليجعل التقوى ميزانه في الاختيار، وليجعل السلوك الصالح المحمود رائده في الإيثار، وذلك هو سبيل الخير الدائم والنفع الباقي المفيد. وصدق الله العظيم: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الأخوة في الله والصحبة الصالحة، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات ومن سورة هود يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

الله الله.

السلام عليكم.

الصالحين.

0: من آيات الله البينات ومن سورة هود تل علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث البليغ الموجز الذي هو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم هي الأحاديث الموجزة القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني. فهذا الحديث مع قلة ألفاظه ومع كونه موجزا لكنه يحمل معاني كثيرة. لقد نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان المسلم عن أن يحتقر شيئا ما من المعروف مهما كان هذا الشيء قليلا. لا تحقرن من المعروف شيئا. وفي حديث آخر وجه خطابه إلى النساء وقال مناديا: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. والفرس والعظم الذي عليه قليل اللحم، أي مهما كان أمرا بسيطا ومهما كان قليلا، إلا أن القليل بالمداومة يكون كثيرا. ولأن التعود على البذل ولو بالقليل يجعل صاحبه يتعود على الكثير بعد ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبذل كل إنسان ما يمكنه أن يبذله، وإذا كان هذا موجها للإنسان الفقير الذي لا يملك الكثير ويحثه أن يبذل وأن لا يحتقر هذا القليل الذي يدفعه، فهو من باب أولى بالنسبة لمن يملك الكثير ولمن كان من الأغنياء أن يضاعف وأن يبذل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه بهذا يكون قريبا من الله ويكون قريبا من الجنة ويكون بعيدا عن النار، كما جاء في حديث آخر قال فيه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. ولا جاهل كريم، أحب إلى الله من عابد بخيل، لأن الإنفاق ولأن الصدقة دليل على صدق الإيمان وبرهان ساطع على كماله، كما جاء في حديث آخر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على صدق صاحبها وكمال إيمانه. ومن أجل ذلك لا يحتقر المسلم أي معروف يبذله حتى ولو كان شيئا يسيرا، لا تحقرن من المعروف أي ما يستحسن شرعاً.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وإذا كان الحديث يوضح لنا أنه لا يصح أن نحتقر من المعروف شيئا، ولو كان هذا المعروف أن يلقى الإنسان أخاه الإنسان بوجه متهلل، بابتسامة، بلقاء لا يكون غامضا أو مكفهرا، هذا يعتبر في مجال الشريعة من الصدقات. ما أيسر هذا الدين وما أعظمه. صلوات الله وسلامه عليك يا من علمتنا هذه القيم النبيلة والمثل الرائعة. صلوات الله وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: وسلم اللهم صل.
3: ساعتنا الآن 7:05 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الابتهالات للشيخ نصر الدين طبر.

يسكب الطل يسكب الطل.

الإيمان والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من

تصنع العش وتسعى في البكور، تصنع العش وتسعى

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة المجادلة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أحكام النجوى في الإسلام، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول حفظ الله تعالى لنفسه بإذن الضر والنفع للناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب الله ثبتها لأغلبن، بنود التوكيد، كتب الله ثبتها لأغلبن، دي أن اللام دي دلت على أن في قسم وعزتي وجلالي، إيه لأغلبن أنا ورسلي. طيب أنا ورسلي نغلب؟ قال لك طيب، إذا لما يحصل هزيمة يبقى انحلت حتة طاعة الجندية للإسلام، يقوم ندور على نفسنا بقى قبل ما ندخل المعركة بسبب أننا نكون مطيعين. سيدنا أبو بكر شوف منزلته في الإسلام قد إيه، لما جت موقعة حنين ماذا قال أبو بكر نفسه؟ 10,000، ما حصلش قبل كده كده. طب أبو بكر ضحك كده قال لن نهزم، شاف الجيش كده داخل حاجة تصر، قال لن نهزم اليوم عن قلة، ده احنا الله حتى أنت يا أبو بكر. طيب انزلوا ثم وليتم مدبرين، بس أقدمكم إنما صعبت عليه. ثم أنزل الله سكينة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. طيب ليه بقى ما دام هو القوي والعزيز ومش عارف إيه؟ قال لك أنا لو أشاء لانتصرت منهم، إنما أنا أريد أن أعذبهم بأيديكم، أنا عايز أتعذبوا بإيدكم، لأن لما أعذبهم بالقوة الغيبية يقولوا ده ظاهرة طبيعية غلبتنا أهلا وما حصلتش دي، إنما أنت قوي وعزيز لا يغلب، يغلب ولا يغلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد يعني استقرئ كل شيء، مش هتجد أبدا قوم مؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يعملوا مودة بينهم وبين الذين حادوا الله. دي آية لعب فيها المستشرقين وقالوا القرآن فيه تعارض. ما وجه التعارض؟ بيقول لك بيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، من حاد رسول الله، وكانوا إيه؟ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إزاي أمال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بقى يقول ما يودهمش ولو كانوا آباءهم، وبعدين يقول فيدي صاحبهم، نقول له أنت اللغة العربية عندك مش ملكة، لو أنت عندك اللغة دي ملكة وعارف كلام كنت تعرف أن هناك فرق بين المعروف، صاحبهم في الدنيا معروفا، والمعروف يصنعه الإنسان مع من يحب ومن يكره، دي مقومات حياة يعيش به، إنما الود ود قلوب. يبقى فيه فرق بين الاثنين، بين ود القلوب وبين صناعة الإيه؟ المعروف. وليه بقى؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. ده جريمتهم جريمتين، هم كافرين ومش عايزين، عايزين أنا أكبر وياهم، يعني جريمتهم ضلال في نفوسهم وإضلال لإيه؟ كيف يقول الله لهم صاحبهم في الدنيا معروف؟ قال لك لأن الله يريد أن يبقي الوالدين اللي هم سبب وجودك، ويخليك تحترمهم وتحبهم لأنهم سبب الوجود، عشان تبقى روضة لاحترام سبب الوجود الأعلى.
4: الله.
3: نعم. اعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين. إيش إيه الوالد؟ قال لك لأن الوالدين هم السبب المباشر للوجود، فإذا أنت احترمتهم وحبتهم يبقى دي ضربة على أنك أنت تحترم من أوجدك الأول. يبقى دي علشان مين؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. كلمة لا تجد معناها استقص ما شئت في الاستقصاء فلن تجد.
4: الله.
3: نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. حاد الله يعني جعل نفسه في جانب ولبه في جانب آخر. ربه يأمره بالخير ونفسه تأمره بالشر، يبقى في مجانبة. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، المعاشرين لهم يعني من غير هؤلاء، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كتب الإيمان في قلوبهم كويس، كتب ثبته، معنى كتب يثبت الكلام اللي يمكن يتنسي كتبينه، يعني إيه ضمنه، كتب في إيه في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى حاجتين اثنين، ثبت الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه. الله. طب ما هي في روح للكل؟ طب ما هو هناك لقد جاءكم من الله نور وكتاب ومش عارف والروح الأمين ومش عارف ايه. طب ما هي دي للكل. أم قال لك لا، هيبقى له روح خاصة بقى، زي بتاعة العبد الصالح، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يعني زائد عن كيس الرسالة، زائد عن كيس الرسالة. ولذلك هناك اقرأ القرآن إن تتقوا الله. طب أنا هتقي الله يعني أعمل إيه؟ أشوف مبادئ القرآن اللي جابه ونفذه. طب إن تتقوا الله بمبادئ القرآن اللي جالكم يجعل لكم فرقان، يجيب لكم فرقان أنت لوحدكم، حاجة بصيرة، نور، إشراق، تجلي، دي خاصة بك أنت. ولذلك العبد الصالح يقول إيه؟ وما فعلته عن أمري. نعم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لأن الروح لما تطلق تطلق إطلاقات، الإطلاق الأول الروح اللي يدي الحياة للمادة الطينية اللي هو نفخ الله في الطين اللي عمل من آدم منه آدم فجات له الروح، دي المسألة المادية. طب والمعنويات بقى والقيام؟ أما قال لك لها روح تانية، لها روح، روح تانية للقيام، لأنه زي ما المادة لها روح تحيا بها يبقى فيه إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. بعد الروح الأولانية يبقى فيه روح لتنصب المادة فتحيا وتتحرك، وفي روح للإيه؟ روح للقيم. وهي الروح اللي بتاعت القيم دي اللي هي القرآن جاء برضو المستشرقين وقفوا فيه، يقول لك إيه؟ كيف يقول الله استجيبوا، يخاطب قوما فيقول لهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يقول هم أحياء، هو بيخاطبهم ده أحياء، ثم يقول له أحياء المادة لما يحييكم الحياة إيه؟ الحياة الروحية الثانية اللي بتاعت القيم، زي ما قلنا ربنا عمل نور للمادة ونور للقيم، ولذلك يقول لك نور على نور على نور. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم. معنى رضي الله عنهم يعني إيه؟ رضي بكل فعلهم، ومن رضي الله عنه وأحل عليه رضوانه لا يسخط عليه أبدا، ولذلك هو امتنان الله لأهل الجنة في الآخر. حضرتكم كده أقول فعل، أنا عمتكم فعل، عملت لكم كده فعل، فبقي شيء أقوله لكم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يبقى هي دي اللي بقى. نعم. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. هو رضي عنهم ورضوا عنه، ولا رضوا عنه فرضي عنهم؟ يعني الاثنين هو. هو رضي الاول وهم رضوا، قال لك ما هو الكلام ده ازلا.
4: الله.
3: اولئك حزب الله، حزب الله يعني المتحزبين المتماسكين المتعاضدين على ايه؟ على النشر. ألا برضو أداة التنبيه هي الحكم بقى اللي ما تنسوش أبدا، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكلمة مفلحون جابها من فلاحة الأرض، الأرض لما نفلحها ونحروسها كده ونبرز ومش عارف إيه بتاعها جزيه دي كل قد أفلح قد أفلح ليه. فبيقول لك دي السبب لاستبقاء الحياة المادية، والفلاح الثاني سبب استبقاء الحياة الإيه؟ الحياة الإيه؟ الحياة الأخرى. طيب ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات متعددة لأن المخاطب متعددين كل واحد له مقام في جنته. طيب أو إن الإنسان حتتعدد جناته، أم قال لك إيه واحد هتعدد جناته؟ لأن لما ربنا يقول في سورة الرحمن إيه ولمن خاف مقام ربه جنتان، الحل قال لك الله يخاطبه في الثقلين يعني الجن والإنس، يبقى الجن له جنة والإنس له غير جنة. أو زي ما قلنا أن الله حينما خلق الخلق علم أنه سيكون فيه المؤمنين وكفار، ربنا قال إيه أنا حفرض أن كل اللي يجي على الأرض ده حيكفر بي، أعمل لهم نار تسعهم كلهم، افرض أن كل اللي من في الأرض يؤمن بي أعمل لهم إيه جنات تسعهم، وبعد ذلك تنقس وياخد ياخد الجنة. أقول لك واللي باقي، طب واللي دخل نار جناته واحد فين؟ تلك الجنات أورثتموها، خذوها ميراث بقى أنت، وزعوها كده إيه، وزعوها ميراث. جنات تجري من تحتها الأنهار، والجنات بقى ولدت في القرآن علاجات شتى. مثلا يقول إيه إن المتقين في جنات وإيه وعيون، ادخلوها سلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل أدلون. يقول إن المتقين في إيه في جنات إيه وعيون، دي بتاعت الزاريات. في آية إن المتقين في مقام أمين، في مقام أمين في جنات وعيون، مش كده؟ وبعدين إن المتقين في جنات وعيون آخذين بتاعت الزاريات، وبعدين إن المتقين في جنات ونعيم، وبعدين يقول إن المتقين في مقعد صدق عندما أليك، إن المتقين في ظلال إيه وعيون. ولذلك ورد إن المتقين جنات متقين سبع مرات، إنما ورد للمتقين بالله مرتين اثنين، إن للمتقين مفازة،
5: للمتقين عند ربهم جنات النعيم.
3: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أدي آية، وإن للمتقين بس باللام اثنين وبدك سبعة. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا من جنوده، اللهم اجعلنا من جنوده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: هل يجب على المرأة أن تتفقد الطهر في كل وقت؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل امرأة تعرف عادتها وطبيعة دم الدورة، ومتى يكون وقت إقبال هذا الدم ومتى ينتهي. فإذا حان وقت انتهاء دم الحيض واقترب وقت الطهر فإنها تتفقد نفسها، فإن ظهرت علامة الطهر التي تعرفها من نفسها فقد طهرت، وإن لم ترها فهي لا تزال حائضا. وبخصوص تفقد الطهر في أواخر أيام نزول الدورة نقول: إن المرأة لا تكلف نفسها كل وقت أن تنظر هل طهرت أو لا، إنما عليها أن تفعل ذلك قبيل النوم وقبيل أوقات الصلوات الخمس حتى تؤدي الفريضة التي عليها إذا تبين طهرها، وفي هذه الحالة تؤدي آخر فريضة مرت بها. ويستحب إن كانت الفريضة تجمع مع ما قبلها كالظهر والعصر مثلا والمغرب والعشاء أن تصليهما معا، يعني لو طهرت وقت العصر تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وكذا لو طهرت في العشاء تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وكل صلاة بعدد ركعات تامة. والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الطور والنجم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.

0: من آيات الله البينات، ومن سورتي الطور والنجم، تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، تعرفنا في الحلقة السابقة على مفهوم اليقين في القرآن الكريم، ونود اليوم أستاذنا أن نقف سويا على مفهوم اليقين في السنة النبوية المطهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لقد وردت كلمة اليقين في السنة النبوية كثيرا، وهي في مجموعها الكلي تعبر عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليقين الإيمان كله، وفي رواية أخرى: اليقين كله الإيمان. ومعنى هذا الحديث أن الإيمان يقيني، فإذا نزل عن درجة اليقين فقد أصبح ضعيفا لا يقوى عند الامتحان والابتلاء والشدائد، لأن الإيمان الضعيف قد يخشى على صاحبه من سوء الخاتمة، فقد يغويه الشيطان آخر حياته ويضله فيكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. فهذا الحديث يؤكد أيضا على أن الإيمان يقين، فإذا نقص اليقين نقص الإيمان، وإذا ضعف اليقين ضعف الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك، وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، وبارك لي في سمعي وبصري.

0: على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فجمع بين عافيتي الدين والدنيا، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا بالعافية واليقين. فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. وفي سنن النسائي من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، وإزالة الشرور الحاضرة بالعافية، وإزالة الشرور المستقبلة بالمعافاة. فإنها تتضمن المداومة والاستقرار على العافية. وفي سنن الترمذي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. وقال سيدنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء: قلت يا رسول الله، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورسول الله يحب معك العافية.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نور.

0: عليكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورتي الحجرات وقاف تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. نبقى الآن إخوة الإيمان مع هذه الابتهالات للشيخ محمد عمران.

صلاة الله مني سرمدا.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. كنا إخوة المان مع هذه الابتهالات للشيخ محمد عمران. ساعتنا الآن 9 إلا 5 دقائق. نستمع الآن إخوة المان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 41 من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله

صلاتي عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

0: الأخ الكريم، اللسان عضو صغير في البدن لكن جرمه عظيم، وكان من وصايا الرسول أمسك عليك هذا، وكان الصحابي يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. ولقد ورد عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما الواقعة في قوله تعالى في سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة؟ وهل لاستخدام إذا في الآية من معنى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، وهي تدل على وقوع الساعة، وهذا بين ومعلوم، لأن الساعة آتية لا ريب فيها، وكذلك يبعث الله تعالى من في القبور. فإذا تحدثنا عن الواقعة علمنا أن الساعة آتية وأنها واقعة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى افتتح سورة النحل بقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالقيامة فعلا قامت في مقدور علم الله، لكنها لم تقم في مقدور علم البشر. لذلك قال الله تعالى إذا وقعت الواقعة. قال بعض العلماء، والذي يظهر لنا أن إذا هنا معناها الظرفية المتضمنة معنى الشرط، وأن قوله تعالى إذا رجت الأرض رجا بدل من قوله إذا وقعت الواقعة. والجواب هنا إنما هو في قوله فأصحاب الميمنة، وهذا هو الجزاء الذي أعده الله تعالى للمؤمنين والعصاة إذا وقعت الواقعة. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية.

0: ساعتنا الآن 10:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يوسف يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر الكون كله بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الظهر يحين موعده إن شاء الله حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 1:10. وفي 5:45 إن شاء الله تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيف هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، ويقدم هذه الفترة الزميل دكتور علاء عرابي. أما الآن نستمع إلى هذه الابتهالات من الشيخ محمد الهلباوي.

كلا وكل الكائنات توحد. أنت الإله

تمام العشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 49 بعد 100 من سورة آل عمران.

هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي آل عمران والنساء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعد مسجد دمقسيس من أهم المساجد التاريخية والأثرية بمدينة رشيد، وكذا من أبرز معالمها الإسلامية والتراثية، وذلك لما يتمتع به من قيمة دينية وتاريخية ومعمارية فريدة. ويضم المسجد أكثر من 17 لوحة ومعلقة تاريخية، فضلا عن عدد كبير من الإمضاءات والتوقيعات التي تركها بعض القادة والعلماء والزائرين الذين مروا بمدينة رشيد منذ إنشاء المسجد، مما جعله سجلا تاريخيا حيا يوثق جانبا مهما من تاريخ المدينة. والمسجد من المساجد المعلقة، حيث يصعد إليه بسلم حجري مرتفع، ولذا فهو يشتهر بين أبناء المدينة بالمسجد المعلق. هذا ويعد المسجد تحفة معمارية نادرة، إذ أنشأه أحمد صالح أغا دمقسيس عام 1114 هجرية، ويظهر تاريخ إنشائه على اللوحة التأسيسية المثبتة فوق المدخل الشرقي للمسجد. وقد استعان أحمد صالح أغا دمقسيس بمهندس تركي خصيصا، وذلك للإشراف على بناء المسجد. ويتميز المسجد بتصميم معماري فريد يختلف عن سائر مساجد رشيد، كما أن الأعمدة الرخامية الموجودة بداخله صممت ونحتت خصيصا لهذا المسجد، وذلك بخلاف كثير من المساجد التاريخية التي استخدمت فيها أعمدة أعيد توظيفها من مبان إسلامية أقدم أو من آثار تعود إلى حضارات سابقة، مما يجعل هذا المسجد نموذجا متميزا في فن العمارة الإسلامية. ولا تقتصر قيمة المسجد على طرازه المعماري فحسب، بل يتمتع أيضا بروحانية خاصة وبمكانة تاريخية عظيمة، ويزخر بالكتابات والنقوش التاريخية التي تعد شاهدا على عراقة هذا الأثر الإسلامي. ويضم المسجد ركنا يعرف باسم ركن القيروان، وقد سمي بهذا الاسم لأن زخارفه مستوحاة من الطراز المعماري بمدينة القيروان، كما تتميز منطقة القبلة ببلاطات خضراء من الحجر القاشاني تعكس جمال الفن الأندلسي، بينما يحمل الجدار المجاور للمنبر طابع العمارة المغربية وزخارفها المميزة. وبذلك يجمع المسجد بين مدارس معمارية إسلامية متعددة، أبرزها الطراز القيرواني والأندلسي والمغربي في صورة فنية نادرة. ويتميز منبر المسجد بأنه من أندر المنابر في مدينة رشيد، إذ تعلوه قبة خشبية بديعة الصنع تعد من أروع النماذج الفنية. أما الجدار المجاور للقبلة فيضم مجموعة كبيرة من الكتابات والزخارف والخطوط الإسلامية البديعة، ومن أبرزها أسماء الله الحسنى. وتضم الكتابات كذلك أسماء أصحاب الكهف، وهي أسماء سريانية كتبت باللغة العربية، كما توجد لوحة أخرى تضم بخط الثلث المتشابك لفظ الجلالة ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتوجد كذلك أسماء للخلفاء الراشدين وللعشرة المبشرين بالجنة، ومن بين النقوش أبيات في مدح النبي صلى الله عليه وآله، كما كتبت عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله في تكوين هندسي بديع على هيئة مسجد ذي قبة ومئذنة. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قول الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. بعد أن عاين أهل النار عذابهم ورأوا أهل الجنة وما فيه من النعيم، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. لماذا كان أول طلباتهم من أهل الجنة سقيا الماء؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وجعلنا من الماء كل شيء حي في الدنيا وفي الآخرة. وثمة فرق كما بين السماء والأرض، بين ونادى ونادى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. هذه النداءات المتتالية تدل دلالة واضحة على تمايز واختلاف أحوال من أصبحوا الآن في حياتهم الدائمة التي لا تنفك عنهم. فريق الجنة فريق النار، وانتهى الأمر بفريق أهل الأعراف الذين هم في حاجز بين الجنة والنار، وانتهى بهم برحمة الله دخولهم إلى الجنة وهو الغفور الرحيم. هنا في هذه الآية جاء الدور على أهل النار، واستغاث أهل النار بأهل الجنة طالبين منهم أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله من الطعام، لو من ألوان الشحاذة أو استيراد ما ليس عندهم، وهم كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. لا يوجد هذا اللون من ألوان المقايضة أو العطايا أو التبرع أو ما شابه. انتهت هذه الأمور في الدنيا ولن تعود مطلقا في الآخرة، فكل نفس بما كسبت رهينة. فلما استغاثوا طلبوا أول شيء أنعم النعم في الدنيا الماء، وهذا يعطينا عمق بنعمة الله بوجود الماء في الدنيا أيضا في الآخرة، أو الطعام. فالطعام والماء هما سدى ولحمة الحياة، وزيك حتى في الموروث الشعبي يقول لك إذا قطع واحد وظيفة آخر يقول إيه قطع عيشي، لأن معظم الكسب يكون من الإيه، يذهب إلى إيه، يذهب إلى العيش، إلى لقمة العيش، إلى ما، إلى القوت، إلى ما بسببه نستطيع العيش أو لا نستطيع أو أن نموت.
0: وهذا لأنهم في النار رأوا أنهم يشربون من غسلين،
1: نعم،
0: ويطعمون الزقوم.
1: الله، اللهم باعد بيننا وبين هذا كما بعدت بين المشرق والمغرب. فأجابوهم بأن الله تعالى قد حرم الشراب والطعام على الذين جحدوا توحيده وكذبوا رسله، إن الله حرمهما على الكافرين لأكل ولا شرب. طب عاوز يأكل ويشرب، قدم لنفسك خيرا وأنت ملك مالك، من بعد تصبح فردا ولون حالك حالك، إما لجنة خلد أو في المهالك هالك. وجاءكم النذير. يا كل من يسمعني الآن وبعد الآن، هذه الدنيا مزرعة للآخرة، فمن بناها بخير طاب مسكنه. هتشرب حلو وتاكل حلو حلال في الدنيا، هتلقي الشراب والطعام والسقاء والجنة، وربنا سبحانه وتعالى سيغدق علينا في الآخرة. كلت بغلط وشربت غلط وتربيت على الحرام والسحت، يبعد عني وعن السادة المستمعين، ربنا هيقول لك اللي عشت عليه في الدنيا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك الغبي هو من يبيع الباقية بالفانية، ما بيعش الدنيا، ما بيعش الآخرة، الباقية بالفانية أبدا. لا علشان نفسك، علشان زوجتك، علشان أولادك، علشان أي مخلوق، فيش حد أحسن مني، يجب أن أكون عند حسن ظن العبد بربي. نعم.
0: وهذا ما وضحته الآية التالية لهذه الآية بعد أن

0: قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هم اغتروا بالحياة الدنيا واتخذوا الدين لهوا ولعبا وظنوا أنهم مخلدون في هذه الحياة.
1: هذا من أعدل العدل، ذلك بما قدمت يداك، الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة من فضله وكرمه يضاعفها. لكن الإنسان غير الموفق أو الشقي يهيئ إليه أن آخر المطاف ملذات الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الذين اتخذوا بينا في آخر الآية السابقة إن الله حرمهما على الكافرين، هم مين؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الذين حرمهم والمولى تبارك وتعالى وحرمهم من نعيم الآخرة، هم الذين جعلوا الدين الذي أمرهم الله باتباعه حولوه إلى باطل، وحولوه إلى لهو وإلى خدعة حياتية، فشغلوا بزخارف الدنيا عن العمل للآخرة. عند ذلك الله يقول أنسيتموني، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وذلك الإنسان الصالح، الإنسان الذي أحبه الله، هو الذي يجعل الآخرة نصب عينيه ولا ينسى أبدا أنه كادح إلى ربه كدحا فملاقيه.
0: ثم كان هذا الختام لهذه الآية وما كانوا بآياتنا يجحدون، الجحود المقصود بجحودهم لآيات الله،
1: بسبب أنهم كفروا وكذبوا وجحدوا وأنكروا ما كان من آيات الله التي جاءتهم من أجل أن تأخذ بأيديهم إلى جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفي أعمالنا.
0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: ساعتنا الآن 11:16 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 7 من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم،

شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما.

الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة النساء. الفقرة التالية من المصحف المرتل موعدها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم بدءا من الآية 64 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى

عَلِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القاري الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة النساء في 10 دقائق إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 12:00 إلا 10 دقائق. القارئ شيخ الشحات محمد أنور يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

وقد كفروا به من قبل.

ترجمة

بعد. وأنت حل بهذا البلد ووالد

الشهادة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيا

يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحدا.

ألم نجعل له عينين.

فك رقبك فك رقبك فك رقبك فك

ماذا؟

فليعبدوا رب هذا البلد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ أشحات محمد أنور ما تيسر من صور سبأ والبلد والتكاثر وقريش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في سننه عن أم المؤمنين السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من أول سورة غافر.
1: أعوذ بالله من الشيطان

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة غافر، تلاها علينا القارئ الشيخ علي حزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الخامسة إلا الربع تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومعه من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. وفي السابعة وخمس دقائق وعقب أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمود عبد الفتاح هلال. ويتحدث في هذا اللقاء من السادة علماء الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار والأستاذ الدكتور أسامة مهدي، وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل الدكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم شيخ مصطفى البنباني هذا الابتهال: الواحدة إلا 10 دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يؤذن بصلاة الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، فقد أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يؤذن بصلاة العصر في الرابعة والثلث. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة النازعات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم ترجف الراجفة تتبعها

خَائِفَةً أَبْصَارُهَا

الآخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

فإذا هم بالساهرة.

فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتزكى.

والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.

فأما من طغى وآمن

نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات. تلا علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري سورة النازعات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. عدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطاء، وكتبت في مقدمتها تقول: إن تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق غاية كبرى حمل لواءها الأنبياء، وتجتهد في بيانها عقول العلماء والمفكرين والفلاسفة والمربين. وقد تجسد هذا البعد التربوي والأخلاقي بأبهى صورة في الإسلام، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. حول هذا المعنى نطالع مقالا تحت عنوان: بالعلم والأخلاق تربى الأجيال، بموقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: إن بناء القيم ونشرها مسؤولية تقع على عاتق الفرد متسلحا بالإرادة والاستعداد الذاتي للإصلاح، توازيها مسؤولية مجتمعية شاملة تحتضنها الأسرة والمدرسة والجامعة ومحيط العمل ودور العبادة. وفي قلب هذه المنظومة المجتمعية يبرز دور المعلم بوصفه الركيزة الأساسية والقدوة الحسنة التي تتجسد فيها معاني العلم والأخلاق، وتتأكد هذه الأهمية عند التعامل مع الناشئة الذين تتفتح عقولهم على مفاهيم المعرفة والقيم. من هنا يبرز التساؤل الجوهري حول آلية تحويل هذه القيم إلى سلوك واقعي، ويكمن الحل في الانتقال من التلقين النظري وأساليب الوعظ المباشر إلى الغرس العملي والتمثل الوجداني عبر الإقناع والقدوة الحسنة. فالمحاكاة والاقتداء غريزة متأصلة في الطبيعة البشرية، وقد جاء التوجيه الإلهي مؤكدا أهمية الاقتداء بالأنبياء والصالحين، كما في قوله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك المعلم يستطيع تفعيل منظومة القيم عبر استخدام استراتيجيات تدريس حديثة وتفاعلية. فالمعلم يجب ألا يثبت في تناول موضوعاته على طريقة واحدة، بل عليه أن يتعمد التنوع في الأداء، فمرة يشرح بأسلوب المحاضرة، ومرة بأسلوب المناظرة، وثالثة بالحوار والمناقشة، ورابعة بالسؤال والجواب، ومرة خامسة بالقصة وضرب المثال، حتى لا يمل الطلاب، وحتى يستمتع الطلاب بالطرق المتنوعة للتعليم. وتسهم هذه الأساليب بفاعلية في غرس قيم التكاتف ومساعدة الآخرين وتقدير الذات والغير والصبر واحترام الوقت. إن صناعة الأجيال تتطلب تأصيل مكارم الأخلاق بالتكاتف الحقيقي بين المعلم ومؤسسات المجتمع كافة، إذ يعد التكافل التربوي ضرورة حتمية لاختصار الجهد والوقت، كما يشترط لنجاح هذه المنظومة توحيد الرؤى والأساليب التربوية بين البيت والمؤسسات التعليمية والمجتمع بأسره لتثبيت دعائم الأخلاق الفاضلة. وختاما نقول: هنيئا لكل من يسهم في بناء طريق الإعداد لهذه الأمة، ومخطئ من يظن أن التعليم وظيفة رسمية فحسب. ومن أعظم ما جاء في فضائل المعلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني هذا الابتهال، وقبله قدمنا لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11:10 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقاري الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويرتل علينا بدءا من الآية 130 من سورة النساء حتى الآية 5 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي النساء والمائدة. في الثالثة إلا الثلث إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ عبد العظيم زاهر تلا علينا ما تيسر من سورة الشعراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: دكتور أحمد، نواصل ما بدأناه من حديث عن المرأة، عمود الخيمة كما أسميناها في لقائنا السابق. في كل بيت وفي المجتمع عامة هي أساس في كل يعني حياتنا، سواء في بيتنا أو في مجتمعنا. وقلنا إن هذه المرأة سواء أكانت زوجة أو أما أو أختا أو ابنة، لها دور فعال في البيت وفي المجتمع، وتحمل العديد من المسؤوليات، وبالذات الزوجة والأم، بالذات في هذا العصر الذي كثرت فيه الأعباء ونزلت لسوق العمل لتشارك في يعني مواجهة الاحتياجات الأسرية. وأمام كل ذلك قد تعاني من افتقادها للتقدير، تفتقر التقدير كما قلنا في اللقاء السابق من الزوج ومن الأبناء. تحدثنا عن الأبناء ووجهنا إليهم الكلام عن ضرورة الإحساس بقدر هذه الأم وما تقدمه من عظيم فضل على الأبناء. اسمح لي اليوم نتحدث عنها كزوجة، ومدى حاجتها للتقدير من الزوج، ومدى افتقادها لهذا التقدير على أرض الواقع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال فيما معناه: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له بخير. ومن هذا المنطلق فإننا نقول إن الزوجة من الذين يصنعون المعروف، ويصنعون المعروف في الزوج، ويصنعون المعروف في الأولاد، ويصنعون المعروف في كل مجتمع يعيشون فيه. فإذا كان هذا كذلك، فإننا وجب علينا أن يكون هناك تقدير لهذه الزوجة. التقدير للزوجة يكون قولا ويكون فعلا ويكون سلوكا.
1: يعني اسمح لي يا دكتور، عفوا، قبل أن أتحدث عن التقدير، أحب أيضا أحب فقط أن نذكر الزوج بما تبذله في يوم واحد لهذا الزوج، منذ أن يستيقظ وحتى ينام. يعني جهد جهيد، هو يعني قد لا يدرك مدى مشقته على الزوجة، لكن عليه أن ينظر بصدق وبأمانة لهذا الجهد الجهيد الذي تقدمه في حياته.
2: هو أولا لابد أولا أن ننظر إلى ماذا تفعله المرأة، أو ما يجب أن تفعله المرأة، ثم بعد ذلك نقيم هذا العمل الذي تقوم به. المرأة قبل أن تنام تفكر في عمل اليوم التالي، كل الجزئيات التي تقوم بها تفكر فيها. فإذا قامت من نومها وأدت فريضتها، فإنها تقوم بعمل الإفطار للأولاد وللزوج وكذا وكذا، والاهتمام بملابس الأبناء والاهتمام بلبس الزوج وكذا، ثم بعد ذلك تقوم بأداء واجبها نحوهم، ثم تذهب إلى مكان آخر لتقوم فيه بالعمل.
1: نعم.
2: فتبذل جهدا كبيرا جدا ناهيك عن المواصلات وما يحدث لها فيه ومثل هذه الأمور. كل هذه الأمور تبين،
1: وتعود مرة أخرى،
2: ثم تعود مرة أخرى
1: تواصل حتى
2: لتجهز لهم الطعام والشراب، ثم بعد ذلك تقوم بالطهي، ثم بعد ذلك تقوم بالغسيل ومذاكرة الأولاد والاهتمام بتنظيم البيت وتنظيم كل ذلك، جهد مركب على المرأة.
1: إذن هو بحاجة للتقدير يا دكتور.
2: طبعا بلا شك أن الكلمة الطيبة، يعني كلمة تسلم يدك كلمة طيبة، ما نتحرمش كلمة طيبة، جزاك الله وكل خير كلمة طيبة، يعني النظرة نفسها نظرة
1: نظرة
2: الرضا،
1: الامتنان
2: نظرة الرضا
1: والشكر.
2: والامتنان تكون طيبة. هذا كله يضيع كل هذا التعب.
1: التجاوز عن بعض التقصير يا دكتور
2: طبعا
1: ده
2: طبعا،
1: نوع من انواع الشكر،
2: يعني
1: يعني لما يوقفلهاش على الوحدة كما بتقول بالعامية.
2: هو احنا احنا للأسف الشديد تخلينا عن سلوكيات كان يفعلها الصحابة وكان يفعلها رسول الله
1: صلى الله
2: صلى
1: عليه
2: الله عليه
1: وسلم، هو
2: وسلم.
1: الذي علم
2: فرسول
1: الصحابة.
2: الله صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، فكان يقوم بأداء أشياء في البيت يساعد بها الزوجة ويقوم بأدائها.
1: هذا لون من ألوان التقدير لها
2: طبعا طبعا،
1: والاعتراف بفضلها وبجميلها، أنه يعني
2: والرحمة
1: يتعاون معها،
2: والرحمة الرحمة
1: يمد
2: بها.
1: لها يد العون، هي بحاجة للتقدير وبحاجة للعون.
2: نعم، إذا كنا كذلك فإننا يجب علينا أن نكون مثل رسول الله صلى
1: صلى
2: الله
1: الله
2: عليه
1: عليه وسلم.
2: وسلم. لا يزعج الإنسان أو لا ينقص من قدره أو من قيمته أن يساعد امرأته في المطبخ. تقديم يد العون، الشكر على الأفعال الطيبة، يعني كل عمل يعمله الإنسان يحتاج إلى نوع من أنواع الشكر عليه، أو من أنواع التعبير عن تقدير هذا العمل الذي يقوم به الإنسان. فإذا كانت المرأة وهي تحمل من المشاعر ما تحمله، وتحمل من الهموم أيضا ما تحمله، فوجب علينا أن ندعمها بالكلمة الطيبة، وأن نكون عونا لها بالإحساس بالتقدير والجميل الذي تقوم به، وأن نعرف تماما أن الجهد المضاعف الذي تبذله المرأة جهد فوق طاقتها. وإذا كانت الحاجة قد ألجأتها إلى الخروج للعمل فإن ذلك يجب أيضا أن يقدر، وأنها حينما تفني نفسها وتضع مقدراتها في بيتها مع زوجها لتشاركه هذه المهمة، فإنها يجب أن تشكر على ذلك، ويجب أن يكون الزوج ممتنا لكل ما تفعله الزوجة في مثل هذه الأمور
1: بكل صور التقدير والامتنان يا دكتور، كما أوضحت
2: نعم.
1: حضرتك كلمة
2: نعم.
1: الشكر،
2: نعم.
1: النظرة الطيبة،
2: نعم.
1: كلمة الحب، يعني
2: نعم.
1: لا
2: نعم.
1: يستكثر عليها
2: نعم.
1: أن يقول لها كلمة حب.
2: نعم.
1: النبي عليه الصلاة والسلام على عظيم قدره كان يقول للسيدة عائشة الكلمات التي تشعره بحبه لها. هذه الكلمات كما نقول يعني تفرق كتير مع المرأة التي تتحرك بالمشاعر ليس بالمادة. تاج كلمة ثناء وشكر إضافة للتعاون، هي بحاجة لمن يعاونها في تربية الأولاد وفي بعض شؤون البيت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
2: الدعم النفسي للمرأة يجب أن يكون من خلال بعض الأشياء البسيطة التي لا تحتاج إلى جهد ولا تحتاج إلى مال ولا تحتاج إلى كذا. فمثلا حينما كان يريد أن يسر عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيقول لها يا عائشة، يدلعها، يقول لها يا عائشة. وحينما كانت في مرحلة تحتاج إلى بعض إلقاء السرور عليها فكان يسابقها صلى الله عليه وسلم ولا يتأبى في ذلك، وكان مرة تسابقه ومرة أخرى يسابقها فيقول لها هذه بتلك. بل إنه كان يذهب إلى بيت السيدة أم سلمة ويجلس معها ويسامرها الحديث، حتى غارت من ذلك السيدة عائشة وقالت له أم سلمة أم سلمة كأنك لم تتزوج إلا أم سلمة. ذهابه إلى زوجاته حينما تسأله عن الشيء ويعطيها الدينار ثم يعطي الثانية الدينار وتسأله من أحب زوجاتك إليك يا رسول الله، فيريد أن لا يكسر بخاطر واحدة منهن فيعطي لكل واحدة دينار ويقول لها لا تخبر الأخرى بذلك، ثم يأتي ويقول التي أعطيتها الدينار،
1: نعم،
2: مراعاة لمشاعر
1: الجميع،
2: نعم، وحتى يسعد الجميع،
1: نعم.
2: يعني هذا كان فيه رسالة تربوية رائعة جدا، يعلم الزوج كيف يتعامل مع المرأة وكيف يعلم مفتاح المرأة الذي يعني يدعمها، الذي يعني يقوي من عزمها، الذي يفتح لها باب الحب والمودة. كل ذلك يجب أن يكون من الرجل حتى يستفيد بما يعني تنتجه المرأة أو تقدمه المرأة من مساعدات في هذه الحياة للبيت حتى يكون سعيدا،
1: وهو بذلك يقدم القدوة للأولاد. دكتور يعني
2: نعم.
1: عندما يمد يده للعون معها، عندما يتلطف إليها بكلمة طيبة، هو يقدم للأبناء القدوة في إحسان التعامل مع أمهم،
2: نعم.
1: وفي الوقت ذاته حين يصبحون أزواجا يقتدون به في تعاملهم فيما بعد مع الزوجة، يكرم الابن زوجته كما أكرم أبوه أمه. شكرا للدكتور أحمد علي ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول لحضراتكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:05. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتم علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله.

بهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي تلا علينا ما تيسر من سورة التوبة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم شيخ محمود هلال هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد صديق المشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية السادسة من سورة المائدة حتى الآية الثالثة والخمسين من السورة الكريمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه،

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإسلام والإيمان، في الخامسة إلى الربع إن شاء الله تعالى تستمعون إلى الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. ومعكم في هذا اللقاء من أسرة المذيعين زميلة دكتور علاء عرابي. هذا ونوجه عناية حضراتكم إلى أننا بدءا من الآن نتلقى أسئلتكم التي تذاع في هذه الفترة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي. أعدت هذه الجولة الزميلة شيرين أحمد ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور محمد موسى عمارة رئيس هيئة ضمان جودة التعليم الفني والتقني والوفد المرافق له، وذلك بمقر مشيخة الأزهر. يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني إتقان والأزهر الشريف. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين هيئة إتقان والأزهر الشريف في مجال جودة واعتماد المعاهد الفنية الأزهرية وبحث آليات تطبيق معايير الجودة والاعتماد بما يدعم جهود تطوير التعليم الفني الأزهري. كما ناقش اللقاء أهمية ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين داخل مؤسسات التعليم الفني الأزهري بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والتعليمي والارتقاء بجودة المخرجات وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع وسوق العمل للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر. تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإشراف قيادات الأزهر الشريف، بدأت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية في تلقي طلبات التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي الحالي حتى 27 من سبتمبر الجاري. تستهدف المسابقة طلاب المعاهد الأزهرية بمختلف مراحلها التعليمية وطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف وطلاب الرواق الأزهري على ألا يكونوا مقيدين بالمعاهد الأزهرية. هذا وتتضمن المسابقة أربعة مستويات: الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع إتقان أحكام التلاوة بالإضافة إلى متن الخريدة البهية، والمستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثالث حفظ 20 جزءا متتاليا بدءا من سورة التوبة وحتى سورة الناس. أما المستوى الرابع فيشمل حفظ 10 أجزاء بدءا من سورة العنكبوت وحتى سورة الناس، مع تحديد مستوى المشاركة وفقا للمرحلة التعليمية للمتسابق والقواعد المنظمة للمسابقة. في إطار فعاليات دورة الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات رؤية شرعية ومجتمعية التي يعقدها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج إدمان المخدرات تحت رعاية الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، ألقى الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة إدمان المخدرات محاضرة تحت عنوان الإدمان المفهوم والمراحل والأسباب. تناول خلالها تطورات مشكلة المخدرات وأسباب انتشارها ومراحل الانتقال من التجربة إلى التعاطي ثم الاعتماد والإدمان، إلى جانب سبل الوقاية والتدخل المبكر. واختتم الدكتور عسكر محاضرته مؤكدا أن مواجهة الإدمان مشكلة تحتاج إلى منظومة متكاملة من الوقاية والتوعية والعلاج والدعم المؤسسي. يشارك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الأحد المقبل بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني في الندوة الافتتاحية لتفعيل بروتوكول التعاون بين المجمع ووزارة الصحة والسكان تحت عنوان التأصيل المقاصدي للعلاج ورسالة الطبيب، بمشاركة عدد من قيادات الأزهر والوزارة. تهدف هذه الندوة إلى تعزيز التكامل بين المعرفة الطبية والقيم الأخلاقية والإنسانية وإبراز ما يرتبط بالممارسة الطبية من مقاصد شرعية، في مقدمتها حفظ النفس وصيانة كرامة الإنسان ورفع الضرر وتحقيق المصلحة. تتناول الندوة مفهوم رسالة الطبيب مع تأكيد أهمية قيم الرحمة واحترام المريض وصون كرامته والتخفيف من معاناته بما يسهم في دعم مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة. نوافيكم بجولة إخبارية حول العالم الإسلامي من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عقدت المنظمة العالمية لخريج الأزهر ورشة عمل بمشاركة 67 طالبا وافدا من عدة دول، منها الكاميرون واليمن ومدغشقر ونيجيريا وغينيا وبنغلاديش والصومال، وذلك ضمن سلسلة الورش العلمية التي تعقدها المنظمة لإعداد الدارسين الوافدين ليكونوا سفراء للمنهج الأزهري الوسطي في بلدانهم. تناولت الندوة أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في التوعية بمخاطر الفكر المتطرف وممارسات الجماعات الإرهابية وبيان تعارضها مع تعاليم الإسلام الصحيحة، وأن تكامل جهود المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية والأسرة يمثل أساسا مهما لبناء وعي قادر على مواجهة التطرف وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. استقبل أمس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية سيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى المنظمة، وذلك بمقر الأمانة العامة في جدة. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آليات التعاون والتنسيق القائم بين المنظمة ودولة فلسطين، بالإضافة إلى بحث خطوات تفعيل القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمجالس الوزارية ذات الصلة بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويرسخ حضور قضاياه العادلة في المحافل الدولية ويدعم منظومة العمل الإسلامي المشترك. الخبر الأخير: تختتم اليوم في نواكشوط فعاليات الدورة 39 من المؤتمر الدولي للسيرة النبوية الذي نظمه التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا تحت عنوان الهدي النبوي في إدارة التنوع والاختلاف وتعزيز المشتركات. هذا وقد ناقش المؤتمر عدة قضايا، منها المشتركات الإنسانية في الخطاب النبوي وتعزيز الأخوة والوحدة في السنة المشرفة وبناء جسور التواصل بين مكونات المجتمع انطلاقا من الهدي النبوي وصيانة المقدسات والقيم المشتركة. جاء ذلك بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمشايخ والدعاة من مختلف أرجاء العالم الإسلامي. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطاني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورة الأعلى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تلا علينا سورة الأعلى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بالدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع السادة المستمعين.
1: دكتورة ميسة، يعني كيف يتحول بر الوالدين من مجرد طاعة إلى صداقة واحتواء، خاصة في ظل الفجوة الجيلية الحالية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الحقيقة دكتور علاء، كلمة الفجوة الجيلية الحالية عبارة بتتردد كتير قوي هذه الأيام، لأن الشباب بيروا الآباء زي ما بنقول كده ببساطة أو بلغة العصر يعني دقة قديمة، ولا يفهمون العصر ولا يفهمون ما يجري حولهم. والحقيقة ده اتهامات الأبناء لآبائهم، والأباء برضو بالتالي يرون الشباب مستهترين، مندفعين، مش عارفين مصلحتهم فين وهكذا. في ظل هذا التوتر النفسي، كيف نحول بر الوالدين بقى من مجرد مفهوم ومفهوم كأنه واجب وثقيل على نفوسهم وطاعة جافة، إلى علاقة صداقة واحتواء متبادل؟ الحقيقة من الناحية النفسية يحتاج الشاب والفتاة إنه يفهم سيكولوجية الوالدين، إزاي الآباء والأمهات بيفكروا. من ناحية الآباء، الآباء بيدافعوا دائما عن أبنائهم. بدافع إيه؟ بدافع الخوف والقلق، وليس بدافع السيطرة وحب التحكم. لو النقطة دي اتفهمت من أولادنا، فهموها كويس قوي، هيقدروا يعرفوا الفرق وهيستوعبوا هذه الحقيقة. هيتغير رد فعلهم من العناد إلى الاستيعاب، من الجمود إلى الحب والعطف على الوالدين. لأن الصداقة مع الوالدين الحقيقة هي جزء من شقين، بيقع عليهم جزء على الآباء والأمهات وجزء على الشباب اللي هم أولادنا. الصداقة مع الوالدين بتبدأ دايما بالمبادرة، ما لا تنتظر أن يتقدم والدك ووالدتك إليك ليفهم عالمك. بالعكس، يعني أنا بطالب كل شاب وفتاة إن هم اللي يقربوا لوالديهم، هم اللي يدخلوا إلى عالمهم، هم اللي يفهموا إزاي الأب والأم بيفكروا. أشاركهم تفاصيل يومهم البسيطة، أستشيرهم في أمور تخصني أنا كشاب أو فتاة. أسأل الأب والأم أمور تخصك، مش عشان أنت عاجز، لكن علشان تشعرهم بمكانتهم وقيمتهم في حياتك. ده ألف به صداقة الأب والأم، إن أنا أعرفهم حاجات في الحياة الجديدة اللي هم بالنسبة لهم أنت شايف إنهم ما يعرفوهاش. وده بسميه البر الذكي. البر الذكي بمعنى الاحتواء النفسي، زي ما الأب والأم مطلوب منهم يحتووا أولادهم، أيضا أولادنا مطلوب منهم إنهم يحتوونا نفسيا، عن طريق الابتسامة، الكلمة الطيبة، التغافل عن لحظات الغضب أو الضيق اللي قد يمر بيها الأب والأم بسبب ضغوط الحياة. لما يرى الوالدين من الابن والابنة نضج وتحمل مسؤولية وهدوء في النقاش، بالتالي هذه الفجوة ستذوب تلقائيا وتتحول العلاقة لصداقة قائمة على الاحترام والحب والرحمة من كلا الطرفين، ويتحول البيت من ساحة مشاحنات وعراك يومي إلى ملاذ آمن للجميع، سواء للأباء والأمهات وأيضا للأبناء.
1: طبعا يعني الصداقة هي في مفهوم الدين وفي مفهوم علم النفس هي نوع من أنواع الاحتواء والتقريب ما بين الأفكار وما بين الفجوات العمرية،
2: نعم،
1: ما بين جيل الآباء وجيل الأبناء،
2: نعم.
1: في هذه الحالة يمكن أن يستوعب كلا الجيلين بعضهما البعض، يعني يمكن أن يحدث نوع من التمازج ما بين الخبرة،
2: يقربوا البعض
1: الخبرة وما بين التطور،
2: أيوة،
1: الذي يعيشه الشباب. وأيضا هناك يعني مقولة، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
2: نعم.
1: يعني لابد أن الكبار الوالدين
2: يستوعبوا
1: هذه المقولة، ولابد على الشباب أن يعرفوا أن خبرة الأباء هي من تعينهم على الحياة وعلى مصاعب الحياة، وهي الدافع وهي الأساس وهي القاعدة التي لابد أن ينطلقوا من خلالها لبقية حياتهم.
2: لازم يستوعبوا ده، يستوعبوا أنهم ما يخسروش الخبرة، ويقربوا بحب، ويقدروا خوف الوالدين عليهم، ويقدروا حبهم ليهم.
1: طبعا هذا الخوف لابد أن يكون مبني على أسس من الصداقة ومن المعلومات المتبادلة، وليس الخوف السلطوي الذي يشعرون من خلاله. طبعا
2: لا سلطوي ولا حماية زايدة ولا تحكم زايد، دايما خير الأمور الوسط.
1: نعم، في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: الثالثة والنصف ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إخوة لسام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن شكلي عن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر مني، يعني فرجي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: يكفوننا المؤونة ويشركوننا في التمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. وعن عدي بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعنه

0: الناس إلي مرتين، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، نلتقي بعد قليل بآيات كريمة من سورة البقرة، من قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه إجابة ربانية حاسمة على شبهة أثارها اليهود لتشكيك المسلمين في شأن النسخ لبعض الأوامر والتكاليف كأمر تحويل القبلة وغيرها. فالله الحكيم خالق الناس وهو الأعلم بما يصلحهم، اقتضت حكمته سبحانه وتعالى التدرب في معالجة البشر، فلكل مرحلة ما يناسبها من التشريع، وما من تغيير أو تبديل فإن الله سبحانه يأتي بالأفضل والأكمل. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وتمضي الآيات في بيان حقد أهل الكتاب على المسلمين ورغبتهم في سلب إيمانهم حسدا من عند أنفسهم، ثم يأتي التوجيه الرباني بأمر المسلمين بمكارم الأخلاق: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وتمضي الآيات في بيان التكوين الإيماني للمسلم من خلال القيام بتكاليف الإيمان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والعمل لدار الآخرة. ثم تأتي الآيات بكشف دعاوى أهل الكتاب من اليهود والنصارى واتهام كل فريق للآخر بأنهم ليسوا على شيء، وتأتي الإجابة الربانية: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن دعاويهم أن الجنة لهم وحدهم لا يدخلها غيرهم، وتأتي الإجابة الربانية: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وتمضي الآيات في كشف شبهات اليهود وافتراءاتهم بشأن تحويل القبلة، وتأتي الإجابة الربانية ببيان أن التعظيم لأمر الله تعالى والجهات كلها لله، ولا فضل لجهة على جهة إلا بأمر الله سبحانه، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فسمى وجه الله، إن الله واسع عليم. وتمضي الآيات في كشف التصورات الفاسدة بشأن الله تعالى وأن الله تعالى له ولد، تعالى الله عما يشركون. ثم تمضي الآيات لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الافتراءات والشبهات، ويحدد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وظيفة البلاغ ليبشر الطائعين وينذر العصاة

0: أن الصراع بين الخير والشر سنة قائمة لا تنتهي إلى يوم القيامة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم يأتي على سبيل القصر والحصر: قل إن هدى الله هو الهدى، وليس بعد بيان الله بيان، وليس بعد قول الله قول. ثم تمضي الآيات إلى قصة سيدنا إبراهيم، منبهة على شرفه وفضله، وأن الله اصطفاه إماما للعالمين، ودعا إبراهيم ربه أن تكون الإمامة في ذريته، ولكن الله اختص بها الطائعين ونفاها عن الظالمين. قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. كما بينت الآيات حرمة البيت الحرام وفضله. ثم يكون مسك الختام بدعاء سيدنا إبراهيم بعد إتمام أمر الله برفع قواعد البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان من هذا كلامه وما يعقلها إلا العالمون، وما يتذكر إلا أولو الألباب. أخي المؤمن، إلى الآيات نستمع ونتدبر، وطوبى لعبد استجاب واهتدى، ورحم الله عبدا انتفع فارتفع، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا إخوتي الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة البقرة، بدأ من الآية 6 بعد 100 حتى الآية 25 بعد 100 من السورة الكريمة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في 15:45 تستمعون إلى الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. وضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكالوريا الحقوق بجامعة القاهرة، ومعه من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. وفي 7:05 إن شاء الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمود هلال. ويتحدث في هذا اللقاء من علماء الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة مهدي. وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين زميل الدكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

فكيف به علينا لا يتوب غفور.

فتنفرج الكروب نعصاه فيمهلنا لثوب وينذرنا المشيب فلا

المضطر يوما قد دعاه فبالفضل العميم له

0: قدم المبتهل شيخ حسن قاسم هذا الابتهال. الرابعة والثلث ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمد صديق المنشاوي يؤذن بصلاة العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن شيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة المغرب في 7:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.

0: القاري شيخ محمود علي البنا تلا علينا ما تيسر من سورة مريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فس

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: هل يجب على المرأة أن تتفقد الطهر في كل وقت؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل امرأة تعرف عادتها وطبيعة دم الدورة، ومتى يكون وقت إقبال هذا الدم ومتى ينتهي. فإذا حان وقت انتهاء دم الحيض واقترب وقت الطهر فإنها تتفقد نفسها، فإن ظهرت علامة الطهر التي تعرفها من نفسها فقد طهرت، وإن لم ترها فهي لا تزال حائضا. وبخصوص تفقد الطهر في أواخر أيام نزول الدورة نقول: إن المرأة لا تكلف نفسها كل وقت أن تنظر هل طهرت أو لا، إنما عليها أن تفعل ذلك قبيل النوم وقبيل أوقات الصلوات الخمس حتى تؤدي الفريضة التي عليها إذا تبين طهرها، وفي هذه الحالة تؤدي آخر فريضة مرت بها، ويستحب إن كانت الفريضة تجمع مع ما قبلها كالظهر والعصر مثلا والمغرب والعشاء أن تصليهما معا، يعني لو طهرت وقت العصر تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وكذا لو طهرت في العشاء تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وكل صلاة بعدد ركعات تامة، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 53 بعد 100 من سورة آل عمران، ويتفضل فضيلة الإمام الأكبر بإلقاء الضوء على هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآية الكريمة تذكير للمؤمنين عما كان من بعضهم بعد أن اضطربت أحوالهم وجاءهم أعداؤهم من أمامهم ومن خلفهم، بسبب أن بعض الرماة قد ترك المكان الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم له في غزوة أحد، فقال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وقوله سبحانه تصعدون من الإصعاد، وهو الذهاب في صعيد الأرض والإبعاد فيه. يقال أصعد فلان في الأرض إذا أبعد في الذهاب وأمعن فيه. أيذكروا أيها المؤمنون وقت أن كنتم مصعدين تهرولون بسرعة في بطن الوادي بعد أن اختلت صفوفكم واضطرب جمعكم، وصرتم لا يعرج بعضكم على بعض ولا يلتفت أحدكم إلى غيره من شدة الهرب، والحال أن رسولكم صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم، أي يناديكم في آخركم أو في جماعتكم الأخرى أو من خلفكم. والمراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي المنهزمين ويدعوهم إلى الثبات وإلى معاودة الهجوم على أعدائهم، وهو صلى الله عليه وسلم كان ثابتا لم يتزعزع، ومعه عدد من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي هذه الجملة الكريمة تصوير معجز بديع لحال المسلمين عندما اضطربت صفوفهم في غزوة أحد، فهي تصور حالهم وهم مصعدون في الوادي دون تمهل أو تثبت، وتصور حالهم وقد أخذت منهم الدهشة مأخذها، بحيث أصبح بعضهم لا يلتفت إلى غيره، وتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت كالطود الأشم دون اضطراب أو وجل، ومعه صفوة من أصحابه، وقد أخذ ينادي الفارين بقوله: إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله، أنا رسول الله، من يتقدم فله الجنة. وقوله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هذه الجملة الكريمة بيان للنتيجة التي ترتبت على هذا الاضطراب. وأصل الإثابة إعطاء الثواب، وهو شيء يكون جزاء على عطاء أو فعل، ولفظ الثواب لا يستعمل في الأعم الأغلب إلا في الخير، والمراد به هنا العقوبة التي نزلت بهم. وسميت العقوبة التي نزلت بهم ثوابا على سبيل الاستعارة التهكمية، كما في قوله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، أي فجزاكم الله عز وجل بغموم وأحزان كثيرة قد اتصل بعضها ببعض، بأن منع عنكم نصرة وحرمكم الغنيمة وأصابتكم الجراح الكثيرة، وأشيع بينكم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكل ذلك بسبب أنكم قد خالفتم وصية رسولكم صلى الله عليه وسلم وبسبب تغلب حب الدنيا وشهواتها على قلوب بعضكم، فلم تخلصوا لله عز وجل الجهاد فأصابكم ما أصابكم. وقوله سبحانه: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، تعليل لقوله: ولقد عفا عنكم، أي ولقد عفا الله تعالى عنكم، لئلا تحزنوا على ما فاتكم من غنائم ومن نصر، ولا على ما أصابكم من جراح وآلام، فإن عفو الله تعالى يذهب كل حزن ويمسح كل ألم. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: والله خبير بما تعملون، أي والله تعالى عليم بأحوالكم وعليم بأعمالكم وعليم بنياتكم وخبير بمن طوت عليه نفوسكم، فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية مهما صغرت، فاتقوه وراقبوه واتبعوا ما كلفكم به لكي تنالوا الفوز في الدنيا والسعادة في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الرعد يتلو

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم مع هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ونتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم. ومعنا من فريق عمل هذه الفترة محمود الطناني من هندسة الهواء، ومحمد حسين من أسرة المونتاج، وحامد صابر من أسرة الإعداد، والإشراف العام للزميل إسماعيل دودار. ويشرفنا اليوم للرد على أسئلتكم واستفساراتكم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومحدثكم الدكتور علاء عرابي.
2: رب هبنا رضاك، رب هبنا رضاك، وانظر إلينا

0: أيها الأخوة المؤمنون، نرحب بحضراتكم مرة أخرى في هذه الفترة بين السائل والفقيه، ونتلقى أول اتصال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أعرف ما حكم سب الدين وما عقوبته عند الله عز وجل. السؤال الثاني، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس حتى تطلع الشمس يذكر الله كتبت له أجر عمرة تامة تامة تامة، ما صحة هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
0: أستاذنا الدكتور نجيب، يعني السائل يسأل عن سؤالين: الأول ما حكم سب الدين، والثاني الذي يجلس بعد صلاة الفجر حتى الشروق ويصلي ركعتين، لأن هناك حديث عن سيدنا أبو هريرة يقول الذي يجلس له أجر حجة وعمرة تامة تامة
2: نعم
0: تامة،
2: نعم
0: فيسأل يعني نبدأ مثلا بحكم سب الدين.
2: تمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قضية سب الدين هي مسألة مشكلة اجتماعية كبيرة، لأن كثير من الجهلاء يسبون الدين ولا يقصدون في هذا إهانة من ناحية العقيدة، أنه يعتقد أن هذا الدين يستحق السب، فهو يقولها كنوع من مساوئ الأخلاق التي اعتاد المجتمع عليها، وبالذات في بعض الطبقات الحرفية وغيرها.
0: يعني ياخذها كأنها بيشتم الشخص ولا يشتم دينه ولا
2: حاجة
0: العقيدة
2: بالضبط كده، لكنها
0: إنما في
2: في
0: الحقيقة.
2: الحقيقة من سواء كانت لا يقصد ويقول ذلك دون قصد المعنى أو يقصد، فإنها جريمة كبرى من الناحية الشرعية، لأن اللي بيسب الدين، ما هو الدين؟ إله ورسول، قرآن وسنة. فمن يسب الدين يسب هؤلاء، إذا كان قاصدا وعامدا خرج عن ربقة الإسلام وهو لا يدري. ولكن الحاصل أن دي المسألة زي كده الراجل الحلاف اللي يكسر من الحلف في الأسواق وفي كل مكان وهو لا يقصد الحلف، أو أنه ده كثيرا ما يحلف بالطلاق، ويسموه الناس المطلقان، يعني كثير الحلف بالطلاق دون أن يقصد الطلاق.
0: نعم.
2: فده بقى
0: سيدنا عمر كان له موقف في موضوع الطلاق.
2: نعم نعم فبيسب قدس من الأقداس الذي يحترمه الناس جميعا، وهو عقيدة المسلم. ومن ثم فيجب أن يكون هناك عقوبة دنيوية إضافة إلى الجزاء الأخروي الذي سينال هذا الساب،
0: إنما يعني له كفارة يعني في الدنيا،
2: يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا
0: التوبة والثوب
2: ولا يعود
0: إلى
2: ذلك إذا كان غير قاصد لهذا. إنما لو واحد قاصد، يعني مثلا زي الناس اللي بيحرقوا المصاحف في أوروبا، أو بيقطعوا المصاحف في نصفين في ميدان عام، أو الراجل سواء في بعض بلاد الإسكندنافية أو غيرها، هذا يقصد ولكنه غير مسلم، مفيش مسلم
0: لا
2: بيعمل
0: هو
2: كده.
0: ده يقصد ان هو يمزع، يعني يقطع
2: إهانة
0: المصحف،
2: كتاب
0: انما الذي
2: المسلمين.
0: يسب على لسانه،
2: أيوه.
0: وهذا منتشر بين الشباب،
2: ده ما هو الاثنين
0: كثير يعني.
2: جريمتين في حق الإسلام، ولكن اللي بيعمل كده في أوروبا ده راجل مش مؤمن بالإسلام، فراجل عقيدته فاسدة أصلا، فكونه يعمل هذا الفعل يجب من ناحية القوانين الداخلية في هذه المجتمعات تجرم تعريض الكتب المقدسة للإهانة. ولذلك هناك ممكن جدا ان هو يروح المحكمة وياخد عقوبة، وهي دولة غير إسلامية، فما بالنا ونحن دولة إسلامية يطلع من وسطنا ناس يسب الله او يسب الرسول، ويبقى المسألة كده يعني نوع من الإهانة والتحقير حتى لو كان لا يقصدها، فيبقى له عقوبة أخروية. وفي جريمة تانية اسمها جريمة التجديف الأديان. التجديف بالأديان تشمل سب الدين، التعريض به، تحقير وتدفيه بعض الأمور في العقيدة حتى لو كانت غير المسلم.
0: ده حتى يعني طريقة وصياغة سب الدين الذي يقولها،
2: نعم،
0: يعني يقولها وكأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى،
2: نعم،
0: أن
2: نعم،
0: هو الذي يلعن هذا الدين.
2: وللأسف
0: وكذا.
2: أنا
0: يعني
2: مضطر أقول
0: في
2: حاجة،
0: تناقض يعني،
2: إن بعض الإعلاميين أو بعض الفنانين اللي بيغنوا أغاني استباحوا التعريض بالأديان، فيقول لك لينا دين ولوكوا دين. بعض هذه المسائل تؤدي إلى أن أنا خلاص بقى دين الخصم بتاعي أستدفيه وأستقبحه فأسبه. ما هو الراجل المطرب اللي بيسمعه 100 مليون ولا 200 مليون هو لا يقصد ذلك، واحد كتب له الكلمتين دول وقالهم، وقد يكون لا يقصد معناه.
0: يعني لو قلنا مثلا في بلادنا نحن في مصر، وأحد سب الدين، يجوز لمن سب له الدين أن يكتب مثلا مذكرة ويشتكيه مثلا.
2: الدستور بتاعنا بينص على ذلك، في مادة في القانون بتعاقب على تجريب الإساءة إلى الأديان،
0: مثال الأديان وازدراء الأديان
2: وازدراء الأديان وتجديف الأديان. لو إن إنسان تمسك بحقه الدستوري ورفع قضية ياخد حكم ضد هذا الإنسان.
0: إنما شخص ساب الدين يعني عليه أن يتوب ويثوب إلى الله
2: سبحانه
0: وتعالى.
2: من ناحية الآخرة بقى جزاؤه عند الله،
0: وفي الشريعة الإسلامية هو عقوبة التعزير.
2: نعم، بالعقوبة التي يراها الحاكم لذلك.
0: نعم، فالعقوبة التي يراها الحاكم نقول القانون والدستور وهكذا. طيب السؤال الثاني، وهو الذي يجلس بعد صلاة الصبح يعني في موعدها حتى تشرق الشمس ويصلي ركعتين لله. فهناك حديث يقول بأن له أجر حجة وعمرة تامة.
2: حتى إن صح هذا الحديث وهو له وجهته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد المسألة حرفيا، إن اللي يصلي يقعد بعد ما يصلي الفجر وحد ما يقترب موعد الضحى ويصلي ركعتين يبقى كده يحتسب له أجر مثل، يعني مش يسقط عنه الحج إنه خلاص كده أدى حجه وبرئت ذمته، لا، ولا عمل عمرة، لا، وإنما المسألة رمزية، هي نوع من التحفيز، إذا عملت كذا فلك مثل أجر هذا العمل ولك مكانة خاصة عند الله لتخليصك وقتا مثل هذا في باكر اليوم للتعبد والتوجه إلى الله بالدعاء. فما ناخدهاش بمعنى خلاص كده يبقى أنا حجيت، فلو رحت حج تاني تبقى الحجة التانية.
0: إنما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد في حديثه الثواب الكبير.
2: نعم،
0: والجزير. لأن في هذا الوقت يحتاج الإنسان إلى النوم بعد ما يصلي الصبح.
2: نعم،
0: يعني وذلك يترك النوم في وقت الشتاء.
2: بتضحي بهذا وتفعل ذلك فلك ثواب كبير
0: لله سبحانه
2: لكن
0: وتعالى.
2: مقدره إيه؟ هذا أمر مطروق لله سبحانه وتعالى. طب لماذا قال النبي ذلك عليه الصلاة والسلام؟ من باب التحفيز ورفع المعنويات والرمزية.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى الثواب الجزيل
2: القبول يا رب العالمين.
0: القبول. يعني السؤال معنا سؤال آخر.
3: السلام عليكم. هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟ يعني لو أنا استحميت ده يغني عن إن أنا أتوضأ وأصلي مباشرة؟ شكرا. السلام عليكم.
2: يا أخي العزيز، سؤالك هذا سؤال طيب. هو الغسل يشمل أعضاء الوضوء، ففي كثير من المذاهب الفقهية ذهبوا إلى أنك نويت الاغتسال مع نيتك القلبية من غير ما تقول بلسانك إن أنا كمان كده يشمل الوضوء، تخرج من الدش بتاعك تصلي على طول مش محتاجة تتوضى ثاني. لأنك أنت الاغتسال يشمل أعضاء الوضوء، فلا داعي لتكرار ذلك تخفيفا.
0: والاغتسال يعني في البداية بيتوضأ وكأنه يتوضأ للصلاة ثم يغتسل ويعمم جسده بالماء.
2: نعم،
0: فهو كده يعني يعتبر متوضأ.
2: نعم،
0: ولكن إذا كان في أثناء الاغتسال قد لمس عضوا يعني يعتبر ذلك قد نقض الوضوء.
2: لا، ما هو بشرط أن ينتهي من الغسل دون أن يكون هناك ناقض من نواقض الوضوء. فلو خرج منه ريح بعد ما اغتسل وهو ينوي الوضوء أو مس ذكره مثلا انتقض الوضوء، فيعيد بس الوضوء ما يغتسلش تاني، الوضوء بس. وحضرتك بنشوف كتير في الريف الراجل بيجي على نهر زي النيل ويقوم غطسان بجسمه كله تحت الماء وناوي الاغتسال ويطلع يدخل المصلية ويصلي. ما هو هنا رغم أنه راجل فطري وبدائي إلا أنه نوى أنني بتطهر طهرا كاملا اغتسالا كاملا.
0: نعم،
2: اللي بعمله في إزالة الحرس الأكبر والحرس الأكبر يشمل الحرس الأصغر،
0: يعني يمكن أن
2: يجوز له ذلك.
0: لا، يعني يمكن أن نقول الأخذ بالأحوط أنه يتوضأ، يعني يكون ذلك أفضل. يعني
2: ما هو هيتوضأ وهو على جنابه، الأفضل يتوضأ
0: لا يتوضأ بعد ذلك. يعني
2: أيوه،
0: يعني طبعا أخذ بالأحوط يعني
2: من باب الاحتياط عند بعض من يتشكك في الأمر.
0: نعم،
2: وبعض المذاهب بعض الآراء في المذاهب الأخرى قالت ذلك. هو اغتسل ده رفع الحرس الأكبر، يروح يتوضأ عشان يبقى إيه العبادة المستقلة الأخرى وهي الوضوء. لكن رأي المستمع الكريم أنه يجوز له أن يتوضأ بعد أن يغتسل بنية رفع الحرس الأكبر شريطة ألا ينقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء.
0: نعم، معنا سؤال آخر.
4: السلام عليكم حضرتك. انا دلوقتي ليا في زوجي ساب شقه تمليك لينا، فدلوقتي هو كان جايب شقتين لاولاده الاثنين، هما ثلاث اولاد، اثنين اتجوزوا وجاب لهم شقتين تبع الاسكان وكده، فاتجوزوا والحمد لله. فالثالث ده لسه صغير، انا عايزه اجيب له شقه دلوقتي حضرتك هل الشقة دلوقتي أجيبها له الأول وبعد كده الميراث يتقسم، ولا أعمل إيه؟ وبعدين في حضرتك في 2.5 بيطلعوا زكاة على الفلوس ديت، يطلعوا قبل قبل ما أطلع فلوس الشقة ولا بعدها؟ شكرا لحضرتك.
0: طيب يا معالي دكتور، احنا يعني التسويه بين الاولاد طبعا العنوان العام يعني
2: دي كانت قبل وفاه الراجل،
0: قبل
2: لما هو مات،
0: بس هو اعطى قبل ان يموت يعني.
2: جميل. هو وهب لولديه شقتين، وهذا تصرف صحيح شرعا.
0: نعم.
2: هنخش بقى في المساله الثانيه، هل ساوى بين الابناء جميعا ولا لا؟ والقصه الشهيره بتاعه سيدنا نعمان بن بشير والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين ابنائكم، دي قضيه متروكه ل ضمير الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: ولكن إحنا خلاص هو مات وإدى شقتين، فلازم الشقة الفلوس اللي فضلة كلها ميراث تركة. الشقتين اللي جابهم لأولادهم خرجوا عن التركة.
0: نعم.
2: لأنه ملكهم لأولاده في حياته.
0: نعم.
2: ما عادش عنده غير الباقي. الباقي الست بتقول أنا التركة بتاعت جوزي زي ما عمل لأولادي في حياته، أنا أعمل لابني الصغير اللي ما خدش من الفلوس قبل ما اقسم ميراث، مش من حقها، لان دي بقت تركه، والتركه لا تقسيم شرعي.
0: نعم.
2: تقسيمه الشرعي فلان له كذا وفلان لها كذا وهكذا. لكن انا ما اقدرش ماليش سلطه على هذا المال. بعد وفاه الانسان السلطه على المال اصبحت سلطه الله سبحانه وتعالى. عاد المال الى الله، والله عندما يعود إليه المال ادلنا ثلاث آيات في سورة النساء قسموا على هذا النحو. إذا المال اللي فاضل سواء كان فلوس أو أي حاجة هتقسم على الجميع، حتى اللي خدوا شقة في حياته. قضية الاسم الشرعي هل هو ادلهم ومعملش عدالة، دي مسألة بينه وبين ربنا. إلا إذا جوم إخواته الاتنين الكبار، يا أمنا العزيزة قبل ما تقسم الميراث أبونا الموت أدركه وما كانش عمل لأخونا الصغير حاجة، فإحنا مش عايزين نصيبنا في الميراث بعد ما ينسب إلينا وهنسيبه لأخونا الصغير. جزاكم الله خيرا ووهبتم يعني ثوابا لأبيكم ولأخيكم.
0: إذا اتفقوا على ذلك. نعم. يعني بالرضا ويعني وبالقبول يمكن الأمر، ثم تقسم بعد كده.
2: ولكن هذا تصور نادر، لأن اللي بياخد حاجة عايز المزيد في الدنيا، حتى لو كانوا أخوات. الواقع بيقول كده النهاردة، فهيقولوا احنا خدنا حقنا وعايزين حقنا في باقي التركة. ولذلك السؤال التاني ملوش لازمة بقى. بتقول لو أنا عايز أطلع زكاة على التركة قبل تقسيمها، الراجل سايب مثلا 1,000,000 جنيه عليهم نصاب زكاة، فبتقول أنا لما أطلع أشتري لابني شقة مالكيش الحق تشتري لابنك شقة، فبتديش لنفسك هذا الحق.
0: الزكاة
2: المال ليس ملكها، هي ورثت من جوزها التمن، تتصرف في إطار هذا التمن.
0: التركة قبل تقسيمها مثلا 1,000,000 تجب فيها الزكاة مثلا يعني، إنما يعني بين شروط الزكاة أن يحول عليها الحول أن يكون ناميا. فإذا كان هو مات فأصبح التركة قابلة للتوزيع في الوقت الحالي.
2: من لحظة
0: فلم يحول عليها الحول.
2: صح. من لحظة التقسيم. من لحظة التقسيم كل واحد مسؤول عن حصته بالنسبة للزكاة. من ناحية الزكاة على الرجل لو كان متأخر في حياته عن إخراج زكاة بعض السنوات، الشرع يقول يجب إخراج الزكاة من التركة قبل تقسيمها، لأن الزكاة دين والتركة لا تنفذ إلا بعد سداد الديون، لا تركة إلا بعد سداد الديون.
0: تمام.
2: فبالتالي مش من حقك تدي لابنك ولا من حقك تطلعي زكاة من غير أو بدون، لأنه السؤال الثاني مترتب على الأولاني. مش من حقك، يبقى ما فيش زكاة على هذا المال. قسمي زي ما الشرع قال، ولاده وإخواته التانيين رحموا به وأشفقوا عليه، فقالوا يا ابني مش عايزين حاجة، لأن احنا خدنا في حياة أبونا، كتر خيركم رفعتوا الحرج عن أبوكم ولن يسأل في الآخرة، وأنعمتم على أخوك الصغير، ما عملتوش كده، ده حقكم ومش هتاخدوا ثواب على ذلك.
0: يعني نستكمل باقي الرد على الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل.
2: تفضل.
5: ما في الوجود سواك رب يعبد سبحانه وتعالى.

سواك ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى سواك فيقصد يا من له عنت الوجوه لوجهه ما في الوجود ما في الوجود سواك.

0: رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عانت الوجوه بأسرها.
1: أيها الأخوة المؤمنون، نرحب بحضراتكم مرة أخرى ونرحب بالأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ونتلقى سؤال.
2: السلام عليكم. السؤال الأولاني، الأذان سنة ولا فرض؟ والسؤال الثاني، ينفع صلاة السنة جماعة؟ والسؤال الثالث، حكم المبلغ اللي أنا بلاقيه.
1: يعني هو يسأل 3 أسئلة، الأذان سنة أم فرض؟ ثم
3: نعم
1: ننتقل بعد كده اللي بعد ذلك الأسئلة الباقية.
3: نعم الأذان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعة وليس فرضا، وقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه بأن يؤذن ليعلم الناس بأن الفرض دخل، فيجوا الجامع يصلوا.
1: يعني هذا هو يقصد انه هذا الاذان راه سيدنا عبد الله بن زيد وسيدنا عمر بن الخطاب، ويعني قصوه على الرسول عليه السلام وقال الحمد
3: نعم
1: لله الذي
3: نعم
1: هدانا لهذا، يعني
3: صحيح.
1: وامر سيدنا بلال ان يكون مؤذنا لانه اندى صوتا،
3: طيب
1: يعني
3: احنا النهارده
1: فهو يعتبر سنه تقريريه.
3: ايوه سنه، ولكن انا النهارده على كيفيه الاذان وتكرار الاذان في كل مسجد. الزمن تغير عن ذي قبل، ما كانش حد بيدن في المدينه غير سيدنا بلال، فالاعلام الاذان اصله في اللغه معناه الاعلام، وفي للصلاح الفاظ تدل على تنبيه الناس وتذكرهم بالعقيدة في توحيد الله وتوحيد الرسول وهكذا. طيب احنا النهاردة في زمن الاذان في الحي الواحد في 100 مسجد بيطلع 100 اذان،
1: نعم، والإذاعة منتشرة.
3: والإذاعة منتشرة، وفي أجهزة تنبيه أخرى من محمول ومنبهات وكذا وكذا وكذا.
1: يعني ينفع
3: فهل يكفي أذان في الحي الذي يضم كثير من المساجد، فيبقى في مسجد كبير له الميكروفون بتاعه، له مكبر، فيشهر الحي كله بأن الأذان دخل. في الحالة دي هل يجب على جميع المساجد الصغرى بسماع الزوايا انها تعيد الاذان مرة ثانية، ولا نكتفي بالمسجد الجامع الذي قام بالاذان؟ النهاردة العادة ان كل جامع في ميكروفون، فبعض الناس عندها ذكاء بتقول لك نعمل الهورن بتاع الميكروفون داخلي بحيث لا يسمع الاذان الا الموجودين في المسجد، وللغير اللي ده موجودين في المسجد سمعوا من المسجد الكبير. ولكن إذا كان في يعني تيسير ونوع من ترديد اسم الله وشهادة الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام وكذا، والناس لا يتضررون من هذا، فلا مانع من ذلك، لكنه سنة وليس أمرا واجبا. يعني لو الناس صلوا من غير ما حد يدن أو يسمعوا أذان صلاتهم صحيح،
1: يعني بدخول الوقت.
3: بدخول الوقت طبعا،
1: يعني الرسول عليه السلام قبل ذلك، قبل الأذان، كان يصلي بدخول الوقت
3: بالضبط،
1: العلامات التي
3: بالضبط.
1: كان يعلمها عن طريق سيدنا جبريل.
3: فهو سنة وليس لزاما. وأنا عايز أقول لك إن دلالة السائل أو المستمع عايزنا نقول الكلام اللي احنا قلناه، أكتر من أذان في الشارع الواحد وكذا مسجد،
1: وحتى الأذان يعني يتردد مع بعضه البعض،
3: ويتردد مع بعضه. هل كده
1: يعني
3: يبقى كده مقصود به الإعلام كده؟ مش الإعلام، لو مقصود به يعني في بعض الأحيان قد يكون تكرار الأذان أكثر من مرة يعني لا يعطي الغرض المقصود منه،
1: ولا قد ينقلب.
3: بالظبط.
1: نعم. ثانيا يقول، صلاة السنة ينفع أنها تؤدى جماعة أم لا؟
3: في بعض الصلوات النافلة لا تجوز إلا جماعة، صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، كل هذه الأصل فيها أنها جماعة زي
1: صلاة
3: الجمعة
1: العيدين.
3: وصلاة العيدين الله يكرمك. إنما في صلوات أخرى مسنونة فردية، أنت بعد بتأدي الصلاة المفروضة بتقوم تصلي السنة بعدها، فيعني مش لم يعتد ولم يرد انه السنه بعد عقب الصلوات اللي هي السنه المؤكده والمفروضه صليت الجماعه، وانما الذي يصلي صلاه لها سبب حتى لو كانت مسنونه.
1: طب لو صلى صلاه جماعه، يعني صلاه السنه مثلا صلاه الوتر او الشفع او كده، وصلاها جماعه،
3: هي زياده على ما قرره الشرع.
1: انما زياده في الفضيله يعني.
3: يعني هنقول الناس مش عايزين اصل، شوف، مش عايزين نحدث في ديننا ما ليس منه الا بدليل، فما لم يكن هناك دليل يبقى اللي احنا بنعمله ده تزيين.
1: بس احنا بنصلي الشفع والوتر جماعه في المسجد بعد صلاه العشاء.
3: لا دي ما دي تصلى كذلك في المسجد. انت صليت تراويح وفي بعدها، او صليت مثلا العشاء وعايز تصلي شفع ووتر او عايز تتهجد في المسجد، ما هي دي كلها اسباب للجماعه. ويجوز ان تكون فرديه برضه.
1: نعم،
3: يعني التراويح تجوز،
1: ما هو الاصل انها تكون
3: التراويح تجوز في البيت لوحدك.
1: طبعا.
3: وصلاه الشفع والوتر والعيد يجوز قضاءها في البيت. انما الجماعه مطلوبه لاحداث اثر هذه العباده بنشر الفرحة بين الناس، أو بنشر الجماعية، أو الدعاء زي ما في صلاة الاستسقاء. ربما يكون هناك ظالم أو مظلوم بين المصلين فتلبى دعوة المظلوم. وهكذا. هو ده الحكمة.
1: هو يعني الأفضل يعني
3: نعم.
1: ممكن تؤدى جماعة، إنما إذا أديت فردا فهذا جائز يعني، وهذا جميل،
3: اللي هو المطلوب أن تكون جماعة. أما الصلوات الفردية المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فالأصل فيها أنها فردية وليست جماعة.
1: طيب، يعني وجد مبلغا من المال لقضاء يعني، فماذا يفعل فيه؟
3: زي ما الفقهاء قالوا أن المال ده هو من تاريخ وجوده بنقوم بتعريفه، والأسباب اختلفت قديما عن الوقت المعاصر. فكان زمان يقول لك يعلن أمام مكان لتجمع المسلمين كأمام المساجد الكبرى التي يصلى فيها جماعات مستمرة، فيكتب صفات هذا المال وما يذكرش بالدقة، اللي عايزه يروح لفلان يعرفه عليه، ويستمر هذا الإعلان فترة حتى يعني يظن أن الناس جميعا قد علموا بذلك. فإذا لم يظهر أحد، كان زمان بيقولهم إن هي لا تملك للملتقط إلا بعد سنة.
1: نعم.
3: تتحول إلى ملك له، لأنه ما وقتش حد ياخدها.
1: نعم.
3: وهناك آراء قالت هو لا يريد أن يدخلها ماله، فيتبرع بقيمتها ويمنح مثل ثوابها لصاحبها الأصلي الذي لا يستطيع الوصول إليه. في زماننا الحالي اختلفت الأمور، وده نوع من الاجتهاد والتطوير في الفقه الإسلامي. يعني أنت النهاردة لو عملت على الفيسبوك أو جريدة مربع صغير بإن في لقطة في المكان الفلاني، لا فلان جميع أنحاء الجمهورية هيعرف، وغير الجمهورية كمان.
1: نعم.
3: طب تقعد سنة ليه بقى؟ ما حدش محتاجة. فيغلب الظن
1: بعد في الواقع بقى.
3: ايوه، بعد اسبوع هنلاقي نفسنا الناس كلها عرفت بالموضوع، قد يكون 3 ايام بس. فما يقرره العرف في هذه الحالة يغير المواعيد القديمة التي ذكرها الفقهاء. فاذا جه بالاوصاف ادناها له، واذا كانت اللقطة تستحق الانفاق عليها، كانت مثلا شاتا او حاجة بتاكل، فيروح يحاسبه قبل ما يديها له عن النفقات اللي انفقها.
1: نعم،
3: وهكذا.
1: نعم، نتلقى سؤالا اخر.
2: السلام عليكم. انا ليا سؤال. انا راجل سني 67 سنه، وابن اخويا اتعدى عليا بالضرب من سنتين، اعمل ايه؟ شكرا.
1: يقول ان ابن اخي قد جار عليه يعني، فيقول ماذا يفعل؟
3: يعني اساء اليه.
1: وهذا عمه يعني في مقام والده.
3: لا، ما دي مساله بقى هتدخل في جانب انعدام الاخلاق وسوء التربيه. يعني الاسلام بيحثنا على توقير الكبير واحترامه وعدم الاساءه اليه، وان ده رحم لابد ان نحافظ عليه، لانه رحم بين العبد وربه قبل ان يكون بين العبد واخيه. فكون الانسان يرتكب مثل هذا ولا ينزجر ولا يتوب ويكف عن هذا، فهو عاص ومعصية ليست صغيرة، وحسابه فيها كبير عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
3: فعليه أن يتوب ويكف عن ذلك.
1: نتلقى سؤالا آخر.
4: السلام عليكم. عندنا جماعة بيصلوا على الكراسي وبيجوا في وسط الصف من عند الإمام كده وراء الإمام، وبعدين نقول لهم يا جماعة كده غلط، حتى خليكم في جنب كده ولا كده، ما بسمعوش الكلام، نعملوا إيه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، معلش، أنا في صلاة العشاء والمغرب الإمام بيقرأ الفاتحة، أنا أقرأ يعني ما بسيبليش فرصة أقرأ الفاتحة وراه، هل أنا أسكت ولا أقرأ الفاتحة وهو بيقرأ قرآن؟ السلام عليكم.
1: نعم دكتور، هو يقول الأول أنه في جماعة بيصلوا على الكراسي أصحاب أعذار يعني خلف الإمام.
3: نعم.
1: فهو يقول إحنا ممكن هم يصلوا بس لا يكونوا عائق أمام من يدخل المسجد يعني.
3: هي أصل المشكلة في هذا السؤال من عدة جوانب. ان كثر الان فعلا ادعاء العجز عن الوقوف في الصلاه.
1: نعم.
3: او الركوع والسجود.
1: نعم.
3: فاي واحد عنده مشكله صحيه بسيطه وهو قادر على الوقوف او على الركوع والسجود بيقوم جايب كرسي وقاعد عليه، ودي مساله لابد ان تبين حكما ان الفرض، صلاه الفرض، لو كان الانسان يستطيع الوقوف فجلس على كرسي فصلاته غير صحيحه.
1: نعم.
3: واذا كان يستطيع السجود فركع إيماء أمامه ولم يسجد فصلاته غير صحيحة لأنه قادر. ولذلك تلاقي بعض الناس وقف شوية وقعد شوية، لا أنت ما دام وقفت تبقى يعني قادر. إنما اللي يقعد ده هو العاجز عن الوقوف، اللي يجلس على كرسيه ويسجد على الكرسي يبقى عاجز عن السجود. إذا لم يتوافر ذلك فصلاة الفريضة لا تقبل. أما بالنسبة للصلاة النافلة ففيها توسع، لأن القاعدة تقول أن التوسع في النوافل أكثر منها في الفروض. فيعني إذا كان أرهق لما صلى الجماعة في الفرض وأراد أن يجلس في صلاة النافلة فبرضه هو نوع من القبول إن أنا أقف للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة السنة يعني تنفيذ لأوامر الرسول. فلازم بد أن أظل محترما وقوفي ومقدرا. كونه يجلس بقى ده نوع برضه من قلة الود والمحبة بينه وبين الرسول. فإذا كان قادر
1: مهم.
3: أيوة إذا كان قادر يصلي واقفا، مش قادر بقى وعنده عجز ومش عايز يفوت السنة يتسامح إذا جلس أو إذا قعد. بالنسبة لي أما بالنسبة للي بيروحوا الصف الأولاني يعاب عليهم الآتي. هو عايز محتار بين أمرين. أنا الجماعة اللي بيقعدوا على الكراسي دايما بيخلوهم في آخر المسجد في كنب وكراسي وكده، فهو بيعتقد أنه مش في الصفوف الأولى وأن الحسنة الكبرى بتكون للصف الأول، فيقوم رايح حاطط الكرسي بتاعه في الصف الأول اللي ورا الإمام على طول، وده بيعمل إزعاج لأنه بيضيع مكانين بالكرسي بتاعه، وفي نفس الوقت بيبقى فيه شكل مش طيب للصف. فيعني الإمام بقى هنا قائد المسجد يقول كده ما يوجهش شخص بعينه بعد ما يخلص الصلاة: يا سادة، الجلوس على الكرسي أمر مشروع بالنسبة للعاجز تماما، ولكن علي أن يحترم الصف الأول، وربنا إن شاء الله هيعذره وهيقدر يعني مرضه.
1: على ما أعتقد يا معالي دكتور أن حساب الصف الأول بحساب الوصول، بأسبقية الوصول يعني، وليس نعم. بأسبقية
3: هو وصل بدري برضو الرجل ده وصل،
1: يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يرتبه.
3: نعم
1: وليس
3: انت
1: الأشخاص.
3: انت دخلت المسجد وبدري وناوي تقعد على كرسي، ما ليش تبعتش في الجامع ده انا بشوفه كتير، يوم رايح جايب كرسي او اي للعامل بتاع المسجد هات له كرسي ومحطه في الصف الاولاني والناس تيجي جنبه من اليمين والشمال. ما هو جه بدري اهو وقال لك انا من حق البكور، بس انت مش هتصلي معانا مش هتقف.
1: لا يعني عايزين نقول للناس ان المزاحمه في هذا الامر يعني ليست مقبوله،
3: ليست لانها
1: مقبولة. قد تؤذي
3: نعم.
1: الاخرين.
3: والذي يوجه يعني في هذا الامر بحكمه وبعدم اهانه لاحد احتراما للكبار او المرضى يقول الكلام ده موجه للناس كلها في المسجد.
1: نعم.
3: يا ساده كذا كذا والافضل ليكم تصلوا ورا ان شاء الله، نامل ان يتقبل الله منكم ويعطيكم ثوابا مثل الصف الاول.
1: نعم. السؤال الثاني هو في صلاة العشاء والمغرب، يعني صلاة جهرية، فالإمام يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة بعدها مباشرة، فهو يعني بين أمرين، هل يقرأ في سره ولا ينتبه للإمام ولا يردد مثلا وراها أو يستمع إلى القرآن الكريم؟
3: صحيح. الأولى أنه يستمر في قراءة الفاتحة حتى يكملها، وحتى لو لم يسمع السورة الصغيرة، لأن قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
1: يعني
3: الكتاب.
1: يعني صلاة أو قراءة الإمام لا تكفي المأموم؟
3: لا تكفي في كل المذاهب. في بعض مذاهب قالت إنه لو الإمام قرأ المأموم ما يقراش، لكن الجمهور قال لا، ده يقرأ وده يقرأ. في حتى إن بعضهم قال إنه ماذا لو ركع الإمام وأنا لم أكمل الفاتحة بعد؟
1: نعم.
3: إن أنا أستمر أكمل الفاتحة وأدرك الركوع بعد ذلك.
1: قد يكون الإمام يعني أسبق في القيام من الركوع.
3: يعني هو علي أن ينتهي سريعا من قراءة. وبعدين القراءة قراءة خفيفة. بمعنى إيه خفيفة؟ يعني مش بجود، مش بقى
1: يعني
3: الكلمة ببطء شريط حتى أحتاج في قراءة الفاتحة لعشر دقائق. لا، دي قراءة اسمها قراءة الصلاة، قراءة خفيفة. طالما أنك لست إمام ما تطولش عشان تدرك الركوع وتمشي مع الإمام في كل حركاته، لأن الحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. فعلينا أن ننفذ الحركة معه.
1: نتلقى سؤالا آخر.
5: السلام عليكم. أنا داخل شريك مع ابني بقالي 8 سنين بالتلت والتلتين، وياخد 3000 جنيه منه وهو بيصرف، هو ياخد هو يعني جزء آخر، واتجوز مرتين من الشغل ده، والشغل الحمد لله شغال وفي عائد كويس علينا. فوجئت ان هو من حوالي شهرين بيقول ان قلت لماما من 6 سنين فاتوا ان انا خلاص انت بالنسبه لك انت خلاص لغيت لك الموضوع الشراكه ديت، وليك قرشين اللي انت محتوم تاخدهم وخلاص على كده، حين ان انا بقالي النهارده 8 سنين شايل معاه في كل حاجة، لو في خسارة أنا بشيل فيها كل حاجة بعملها معاه. فدلوقتي أنا أعمل إيه وأنا مش كاتب عقد بينه وبينه، وهو كده عمل كده الحركة دي، أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ أفيدوني أفادكم الله. شكرا.
1: يعني سمع. هو الآن بينه وبين ابنه.
3: فهمت كلامه. هو حضرتك القضية هنا ما يجب إن إحنا لا نغرق في ترك المسائل للأخلاق والثقة الودية. أنا بعمل عمل مالي، وده اللي كان موجود في صدر الإسلام. يعني الست اللي راحت لسيدنا عمر وقالت له أنا اشتركت مع زوجي في عمل بيديني فلوس وأنا بشتري الغزل وبعمل وبكسب، فهو مات والشركة قائمة، أليس لي نصف هذه الشركة؟ قال لا نعم، لأنك أنت رفعت فلوس المال وبتشتغلي وبتجيبي ربح، والربح بينكم الاثنين. كويس. طيب ايه اللي يخليني اضمن حقي مع اي حد حتى لو كان ابويا او اخويا؟ الكتابة. مش ربنا بيقول في القرآن الكريم اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه؟ طيب، وقال بعد كده فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. طب ما نش متقي بقى، خرجت، ايه اللي يلزمني امام القاضي وامام حتى الحكم العرفي بتاع الناس ان انا اجيب الكبار واحكي لهم معاك ورق يا فلان بكده؟ اول ما عملت الشركه دي كانت راس مالها كام؟ انت رفعت كام وابوك دفع كام؟ طب نسبه الارباح كام؟ بتحسبوا الخسائر امتى والارباح امتى؟ كل شيء مكتوب اهو وممضي عليه. فيوم انا لما اطلع الورق زي ما الراجل ده زعلان ان ابنه عمل فيه كده، هيجي الناس يقعدوا، ايوه يا ابني انت ظالم ابوك، ده له في السنه الفلانيه كذا وكذا وكذا لحد النهارده، لو حبينا نصفي ابوك له كذا. طب دلوقتي الراجل اللي ما كتبش ورق لانه ابنه عمره ما يتصور ان ابنه هيخونه او يخدعه. في هذا الزمان كل شيء متصور، في هذا الزمان كل شيء متصور. الاخلاق بتضعف، الزمم والاعراف وصله الرحم والعلاقه بين الكبير والصغير بتزل وتهوى. يبقى إذن لابد في كل أمر تفعله أن يكون موثقا ومكتوبا.
1: هذا ما يعني ما يجب أن يكون عليه الأمر.
3: جميل.
1: إنما أما ونحن في أمر ما،
3: إحنا قدام حلين. الحل الودي إن الناس قاعد الولد مش ده أبوك اللي عملك ورباك وعمل وعمل وعمل، وقابل أن يكون شريكا لك، ولأنك ابنه عمرك ما يتخونه، ساب لك كل حاجة من غير ورق. يا ابني أنت تيجي تقعد معانا وتقول خدت من أبوك كام وتجرت بكام وكسبت كام، لان الراجل بيقول حتى كنت بشارك معاه في الخساره ولا ادري شيء واخصمها من الفلوس. فانا النهارده جه فجاه قال لامه انت اخويا ابويا ما عادش له حاجه عندي، انا فضيت الشركه من سنين بالبق كده. طب وفلوس ابوك حقه فين؟ الاصل اللي هو راس المال، وفين حق ابوك في الارباح السنويه عشان يبقى العمل ده حلال، عشان يبقى قدامه ضربه اسلاميه واركانها سليمه والارباح فيها حقيقيه؟
1: يعني كل الامر يعني
3: اخلاقي في البدايه،
1: اخلاقه يعني وينتهي الى المعاتبه.
3: ما جاش الاخلاق فالحساب الاخروي موجود.
1: نعم.
3: ان هذا الانسان يضيق علي الحال في الدنيا، اولاده ما ينفعوش، فلوسه ما فيش فيها بركه، تزيد ابتلاءاته في الدنيا للي عمله في ابوه، يتوقع هذا، ما اقولش لا انا
1: يعني
3: محصر.
1: هذا يعتبر عقوق ايضا.
3: طبعا ده عقوق وابتزاز للمال وغلول، لانه اخذ مال لا استحقه. كل الجرائم دي موجوده،
1: وعقوبات الجرائم موجوده وازيد عليها العقوبات،
3: عقوباتها الاخرويه قد كده.
1: نعم.
3: لكن في القانون بقى الراجل ده عايز يروح بقى، مش مهم ابني. اذا قال بقى والله انا هعمل ايه اذا كان ابني ما احترمش الابوه، عايز الجا للمحكمه، المحكمه هتقول له ايه؟ هات اوراق
1: تفيد.
3: ما فيش شركه بتتعامل شافه
1: الا لو كان هناك شهاده شهود، يعني
3: الا اذا كان هناك ناس يعني يطلعوا على هذه التفاصيل. فأقول له لا تحزن، والجأ الأول لرجال الحل والعقد في البلد وهم عارفين، ويحكي لهم القصة بالكامل. فإذا انتهى أقول له يا ابني أنا غير راضي عنك وتركت أمري لله، وسترى كثيرا من غضب الله على هذا الابن.
1: نعم، نستكمل تلقي الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل
3: إن شاء الله.

0: أيها الأخوة المؤمنون، نرحب بحضراتكم مرة أخرى معنا في هذه الفترة، ومعنا الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ونتلقى اتصال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان وصى على الجار، يا ريت يعني أتمنى من الله من الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين إنه بس يشرح لنا موضوع توصية الجار، وكمان يعني أتمنى من الله إن نرجع زي زمان الجار يسأل على جاره، لو الجار الميسر ربنا ميسر عليه يسأل على الجار الفقير. والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
0: يعني هنا الجار، وهذه مسألة مهمة جدا جدا في وقتنا
2: للغاية
0: الحالي
2: للغاية. هي دي برضو راجعة لمدى اللحمة والترابط اللي كان موجود في المجتمع. دلوقتي زي ما تقول ايه، ممكن يبقى جارك في الدور ما انتش عارف،
0: نعم،
2: ربما يختفي فترة وهو مريض ومحتاج ان تعوده عشان تاخد ثواب، ما تعرفش.
0: نعم صح، يحدث
2: فجأة تلاقي في البيت العمارة فرح بتاع مين ده يا اولاد، ده ساكن اللي في الدور الكذا، وانت لا تدري.
0: نعم.
2: طب ما هو المواد ده ان انت تبارك له، اذا كان عنده عزاء تعزيه، هي دي اخلاق الجار. يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكرره في احوال كثيره، ان جار الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان بيأذيه ويحط قذرات قدام بيته اختفى.
0: نعم.
2: فسأل عليه وعرف انه مريض فزاره.
0: نعم.
2: يعني ده اكبر مثل يعني للقدوه في هذا. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الحرص على مشاعر الجار وحاجته وسد احتياجه والوقوف بجانبه، حتى ظن البعض أنه من كثرة حديثه عنه سيجعله من الورثة فيدخل في التركة مع أقارب الإنسان. فده معناه أن عظمة هذه الصلة. كان زمان أنا يعني على ما أذكر وأنا صغير كنت أسمع من جدتي مثلا أنه تبادل الأطعمة والثمار.
0: نعم.
2: في المواسم
0: أنا أحدث.
2: اللي عنده زرعة بلح نخكم نخلة بيفرق على الشارع كله.
0: نعم.
2: اللي عندها مثل لبن رايب
0: صحيح.
2: وعارفة ان جارها عايز يعمل مثل فطير، تقوم شايلة واحد بالكامل
0: صحيح.
2: وتدهوله. وهو كمان العرف جرى ان الوعاية ما ترجعش فاضية، وهتستنى لما يجيلها خير تقوم مليهاله. فين دي من اخلاق اليوم؟ فين ديت من اخلاق اليوم؟ ده أصبحت المسألة يعني ممكن جار يموت عنده حيوان مثلا فيتعفن داخل شقته، يقوم شايله بالليل وحطه قدام باب جاره عشان هو اللي يتأذى منه وهو اللي يشيله. طيب ما هو انت جارك ده زيك بالضبط، زي ما انت تعففت من هذا تخلص منه في مكان بعيد لا يؤذي الناس، وهكذا. فقضية الجار النهاردة ما مردها إلى انحدار الأخلاق والقيم. وبعودة الأخلاق والقيم مرة أخرى، ومشترك في العودة دي مجموعة من الجهات، ليست جهة واحدة. يعني إن كان تربية في المنزل، تنشئة الأولاد، إن كانت دعوة في المساجد، إن كانت الأستاذ في المدرسة، إن كان الإعلام الذي يتحدث في الإعلام، إن كانت المسلسلات اللي بتخلي الجار الضعيف ياخد على دماغه من الجار الغني يقول انت مين انت عشان تقف جنبي وتعمل كذا وكذا. كل هذه الوسائل لو تحالفت المجتمع ده يرجع بسرعة جدا للمرأة الآن في الشارع بتتضرب، واحد معدي يسيء إليه، مفروض كل الجيران ينزلوا ينقذوا هذه المرأة،
0: طبعا يغسل ملهوف حتى،
2: ويودوا الراجل ده يعاقب. لا، يقول لك خلينا يا ابني في حالنا، ملناش دعوة بحد. وهي دي الأنمالية دي بقى اللي خلت
0: يعني
2: الضعف
0: يمكن
2: الشديد.
0: يعني يمكن مفهوم الجار يتسع اكثر من ان يكون جارا ملاصقا لي في الشقه.
2: لا.
0: او في المبنى.
2: لا.
0: يعني جاري في المواصلات يعتبر جاري،
2: طبعا
0: اجلس بجواري
2: في كل مكان. ايوه، اخلاق
0: كل.
2: الاسلام تقول لك
0: جاري وانا اجلس في اثناء المحاضره
2: في المسجد، في المسجد
0: هو في جاري في
2: اللي
0: المسجد
2: جنبك.
0: يعتبر جاري،
2: مش عايزه كلام.
0: فالمفهوم الجار يعني واسع للغايه، ليحدث نوع من التآلف والألفة بين
2: احنا
0: الناس والتقارب.
2: تعودنا على ذلك من أساتذتنا في تربيتهم لينا. يعني احنا مثلا قسمين في الكلية، قسم قانوني جنب قسم الشريعة. فتلاقي الأستاذ القانوني وهو رجل مركزه كبير جدا وعالم ومحكم وكذا، أول ما يوصل ومخبط على قسم الشريعة انا بسلم الاول على علمائنا الاجلاء وكذا وكذا، وهو استاذ له. طيب ما كان ممكن يدخل مكتبه وخلاص، دول يعني المشايخ اللي قاعدين في القسم الثاني دول مالنا ومالهم؟ لا، يقول لك انا كنت ببوس ايد الشيخ ابو زهره، انا كنت ببوس ايد فلان، وده استاذ قانون كبير. ما هو ده بقى عشان احنا، يقول انتوا اقرب جار لينا.
0: ما هؤلاء هم نخبتون إلى الله.
2: ايوه، واخد بال حضرتك؟ فدي امتى يعود ذلك؟
0: يعني نأمل من الله
2: ليس
0: سبحانه وتعالى.
2: حلما بعيدا وإنما بإيدينا.
0: وهو كان من يعني من القريب بمكان إن هو كان موجود هذا الأمر،
2: أيوة
0: لم يكن بعيدا
2: أيوة، لا
0: كثيرا،
2: مش بعيد،
0: يعني ليس
2: لا
0: في
2: لا،
0: التاريخ، أنا
2: وإحياؤه،
0: حضرته.
2: وإحياؤه حضرتك ليس بالأمر الشق ولا العسير، إحياؤه بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: نعم. نتلقى اتصالا آخر.
3: السلام عليكم. أنا سمعت إن سورة تبت يدا المسج في الصلاة حرام، هل ده فعلا حرام ولا حلال؟ والله اقراها، عشان انا منع اقراها خالص وما مش راضي اقراها عشان سمعت انها حرام، والله اقراها عادي ما فيش مشاكل. شكرا.
0: يعني يا دكتور، هي تتحدث عن سورة تبت يدا أبي لهب وتب، على اعتبار أن هناك من يقول أن الرسول عليه السلام يقول لا تسوئين، لا تسوؤوني في أهلي، فيسقطها على هذه السورة، لأن أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول هل قراءتها يعني صحيحة في الصلاة أم لا، لأن هناك من يقول قراءتها حرام لأن هذا فيه إيذاء للرسول صلى الله
2: هي
0: عليه وسلم.
2: الصورة دي جزء من القرآن؟
0: نعم، جزء من القرآن.
2: طيب كيف أعطل قراءة صورة من القرآن؟
0: بس هذا الأمر شائع، هذا المفهوم شائع،
2: مفهوم خاطئ.
0: نعم.
2: يعني إذا كنا من قراءة هذه السورة نتذكر مدى عدالة الإسلام، حتى أن هذا الرجل صلة القرابة اللي بينه وبين الرسول والإيذاء اللي عمله وزوجته وكذا وكذا وكذا، ده رمز، لأن كيف تحمل الرسول هذا الإيذاء من أقرب الناس إليه؟ فذكرها بيزود لنا كثير من تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من المتاعب والمشق، ففيها فائدة للمسلم، إلى جانب أنها قرآن. من يقول لي لا تقرأ سورة كذا؟ ده قرآن. هو أنا أنت اللي بتقول لي؟ ده ربنا اللي بيقول لي، واخد بال حضرتك؟ فهذا الكلام
0: ليس
2: على
0: صحيحا،
2: قدر من الصحة تماما يعني.
0: نعم. نتلقى اتصالا آخر.
4: السلام عليكم. لو سمحت من فضلك، لو حد نام من غير ما يصلي الوتر، يعني يجوز لي أن يصليها إمتى؟ يعني الصبح بالنهار أو بالليل؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أدي سؤال. لو سمحت، انا يعني موسوسه شويه، لو قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الصلاه وتوسوست وقلت تاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل يا ترى دي تبطل الصلاه؟ لو قلت، لو سلمت مرتين. وربنا يبارك فيكم ويكرمكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: احنا ناتي في الاول الى صلاه الوتر، فممكن تكون نام او نامت يعني ولم تصليها، فمتى تصليها؟
2: واستيقظت صلاه الفجر فراحت الوتر بتاعت
0: نعم.
2: اليوم خلاص، هو ما فيش،
0: لانها لسه فرضا.
2: فهي ضاعت لهذا اليوم، ان شاء الله اليوم التاني ما تنسيهاش، على
0: كنت اقرا
2: خلافا
0: فيه.
2: لبعض الناس الذين قالوا ان صلاه الوتر تقضى،
0: تقضى،
2: ولكن
0: يعني
2: هذا
0: حتى لو في الصبح،
2: ليس
0: بعد الضحى.
2: ليس هو الراي الراجح. ليه؟ لان القاعده العامه ان السنن في الراي الراجح لدى الفقهاء لا تقضى،
0: نعم،
2: انما اللي بيقضى الفرائض فقط. فانت ما صليتيش الوتر وفاتك، ما هو متى ينتهي موعد الوتر؟ بصلاة الفجر.
0: نعم.
2: طب خلاص صلينا الفجر، هنوتر لإيه؟ مش الوتر ده نهاية صلوات اليوم؟
0: نعم.
2: والليلة؟ طب ما هم مضوا. فما ينفعش فيها الأثر الرجعي.
0: تمام. طيب، كثيرة الوسواس، يمكن في الصلاة أن تسلم ثم
2: مش.
0: تسلم مرة أخرى، فما حكم هذا الأمر؟
2: دي ظاهرة موجودة عند كثير من الناس، ولها علاجات كثيرة يقضى عليها، إما التركيز في الصلاة والتفكير في كل كلمة تقال، أو بالعلاج الطبي لو كانت المسألة يعني كبيرة. ولكن صلاتك صحيحة لو سلمت مرتين، في كل مرة قلت السلام عليكم، وقبل ما تعملي الشمال قلت تاني السلام عليكم، لا حرج في ذلك، فأنت خرجت من الصلاة بالتسليم الأول، خلاص أنت بقيت الصلاة. لو، ولذلك في بعض المذاهب يكتفى بتسليمة واحدة،
0: نعم،
2: السلام
0: أولى فرض
2: عليكم
0: وثانية سنة،
2: وخلاص. فأنت عملت الفريضة في المرة الأولى، ما جاء بعد ذلك هي زيادات،
0: نعم،
2: فلا تبطل الصلاة.
0: نعم. نتلقى اتصالا آخر.
5: السلام عليكم. أنا سجلت القرآن الكريم حوالي 4 مرات، النهاردة إن شاء الله 212 ربع من المرة الرابعة، هل يعتبر تسجيل القرآن الكريم مصحف؟ وهل يجوز ان الواحد يتبرع به، يعني يهديه لحد، وهل يكون يعني ليه ثواب وجزاء؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وكل سنه وانتم طيبين.
0: يعني هو يعني يتحدث عن تسجيل القرآن الكريم، هو قرأه المره الرابعه ويسجله، فيعني هل هذا الأمر طيب؟
2: كويس.
0: وأيضا هل يمكن هذا وهذه التلاوة والتسجيل يهدي ثوابها لأحد؟ لأحد أقاربه مثلا، والده أو غيره؟
2: لا ده انا فهمت انه عايز ينشر هذا التسجيل او النشر اللي سجله.
0: يمكن الاثنين يعني، يمكن نجاوب على الاثنين.
2: طيب هو الراجل ده اولا لازم نسأل، هو متخصص يعني عارف علوم القرآن
0: أو الأحكام.
2: والقراءات والاحكام، فكون تسجيله هيبقى نافع لان اللي هيسمعه هيتعلم منه
0: نعم.
2: المدود والغنة والادغام والاقلاب وكذا وكذا، ولا بيقرأ قراءة ارتجالية وعشوائية؟ فدي المسألة ديت مهمة جدا. فلو كان قارئ متمكن ويعرف بالأحكام فعمل ختمة بالقرآن بصوته، هذا أمر طيب، ويخلي حد من الناس المتخصصين كمان أكتر منه، ولو كان هو حتى عالم، يراجعه يقول له كويسة، زي ما بيحصل في إذاعة القرآن الكريم. كان زمان بتعمل
0: لجنة
2: تلاوة القرآن الكريم المرتل وتجيب لجنة
0: لجنة
2: تراجع
0: تسمع.
2: على كبار القراء،
0: وإلى الآن أصلا في قرن الفجر وغيره
2: أيوة، فتقول
0: يسمع.
2: أجزوه أو به أخطاء تصحح. فإذا
0: يعني
2: كنت
0: حتى مع
2: أنت
0: كبار القراء يعني.
2: فالأمر يتوقف على مدى دقتك وعلمك بالأحكام الخاصة بالتسجيل ده. فلو
0: طيب.
2: كانت جيدة فلا مانع لو اديتها لغيرك يستفيد بيها، بشرط ألا تشوش ولا تخطئ فيتعلم الآخرين منك الخطأ. فأنت أكدت بالمراجعة أنها سليمة، لا مانع أن تأتي بثوابها
0: نعم،
2: أو تعطيها
0: يعني
2: لغيرك.
0: قد يداهمنا الوقت، ولكن ناخذ سؤالا آخر نختم به هذه الفترة.
2: نعم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت من فضلك، هل الاستغفار بينور القبور؟ وأرجو الضوء يعني على ذكر الله بيعمل إيه بعد الممات، يعني في تنوير القبور يعني وكده، وربنا يحسن ختامنا قادر يا كريم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: يعني هي عايزة تقول إن الدعاء للميت أو قراءة القرآن للميت هل تصله؟
0: وينور القبر ويكون نورا في القبر يعني.
2: كما ورد إن هو في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في علاقة بين الميت والحي. لما قال للصحابة المرافقين له عند دفن أحدهم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وفي حديث آخر طلب منه الدعاء له وقال: حتى انه لا يسمع طرق نعالكم. فمعنى ذلك ان في اتصال بين الميت من حيث الروح وما يدعى له به او يقال له من ذكر او علم او قران على المقابر او في البيت ونحو ذلك.
0: يعني بطريقه يعلمها الله سبحانه وتعالى.
2: فاذا كان القارئ لهذا مخلصا فما المانع ان يعود نفع هذه القراءه ولو كانت يعني قراءه سليمه وكده لهذا الإنسان، فتجعله مستقرا وهادئا ومستأنسا في قبره، وتصح في كل مكان، ولا يشترط أن تكون على القبر نفسه.
0: نعم، يعني في ختام هذه الفترة بين السائل والفقيه نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، كما نشكر فريق عمل هذه الفترة: محمود الطناني من هندسة الهواء، وحامد صابر من أسرة الإعداد، والإشراف العام الزميل إسماعيل دودار. كنت معكم الدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح بمفاتح الغيوب أقفال القلوب، وعجزت العقول عن إدراك كنه ذاته، وتاهت فهوم الفحول في أنوار معرفة صفاته. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس، تخلية النفوس من الشوائب، تخلية النفوس من السوء والقبح، تخلية النفوس من الشهوة، تخلية النفوس من الهوى، تخلية النفوس من الإقبال على المعصية. وإذا خلت النفوس من الإقبال على المعصية زكت، وإذا زكت رقت، وإذا رقت نقت، وإذا نقت اتقت. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أقبلوا على الله بالذكر، أقبلوا على الله بالاستغفار، فمن أراد أن يدفع همته نحو الإقبال على الله والإقبال على الطاعة والقرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه بتزكية نفسه. وتزكية النفس تكون بطاعة الله تعالى مع الإخلاص له، والإخلاص حاصل بعدم الالتفات.

وتبتلى بصدأ المعصية، وحتى يعود بريقها ولمعانها. كذلك القلوب إذا تحققت لها المجاهدة حصل لها بريق النور. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدأ القلوب مشكلة ونتيجة طبيعية للمعصية، لأن صدأ القلوب يتراكم عليها فتتراجع عن الإقبال على الله تعالى. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران يورث الذل ويورث الهوى، ومن أعظم ما يزكي النفوس ويصلح القلوب القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب الله يورث الخشوع والانكثار والذل لله جل وعلا. يتراجع عنفوان القلب، يتراجع الغرور، يزول الران. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يرتجف القلب بذكر الله، وإذا ارتجف القلب بذكر الله زاد نوره وزاد هداه، وعندئذ يقبل على الله صافيا من كدرات الذنوب وشوائبها. وحتى تنضبط النفس وتزكو في تحركاتها لا بد من مجاهدتها. المجاهدة والمجابهة جهاد أكبر، يهدف إلى تقويم النفس وترويضها وإصلاحها وتحقيق الخير والفضيلة فيها. عندئذ عندما تجاهد نفسك وتلجمها بلجام القهر حتى ترجع عن اقتراف المعصية، صغائر الذنوب، كبائر الذنوب، عندئذ أهنئك بيسر إقبالك على الله. فالذنوب كالجبال تعطل المسير إلى الله سبحانه وتعالى. صفوا قلوبكم بالقرآن، صفوا قلوبكم بالاستغفار، صفوا قلوبكم بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عندئذ تستشعرون لذة طاعة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في حلقة قرآنية جديدة مع رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقاتنا الماضية في رحلتنا المباركة مع سورة الأنعام إلى الآية 50 بعد 100، ونتعلم في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى القراءة

0: الصحيحة للآيتين 51 بعد 100 و52 بعد 100. نستمع إخوة الإيمان ونتلقى الآيتين المباركتين من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

الأرزاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.

0: يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى تلاوة الآيتين المباركتين 51 بعد 100 و52 بعد 100 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة للآيتين المباركتين مع التعرف على بعض أحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، لام الفعل في قوله تعالى قل تعالوا، حكمها الإظهار لوقوع التاء بعدها، وتفخم الراء في قوله تعالى حرم ربكم لأنها مفتوحة، وتظهر الميم الساكنة عند العين في قوله تعالى حرم ربكم عليكم، ويجوز الوقف على كلمة عليكم من قبيل الوقف الحسن. هكذا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، ترقق الراء في كلمة تشركوا لأنها مكسورة، وتوصل هاء الضمير في قوله تعالى به شيئا بياء تمد وصلا بمقدار حركتين، ويجوز الوقف على كلمة شيئا من قبيل الوقف الحسن، ويبدل التنوين فيها ألفا حال الوقف، وتمد هذه الألف بمقدار حركتين من قبيل مد العوض. هكذا.

0: إحسانا يجوز الوقف على كلمة إحسانا من قبيل الوقف الحسن، قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. تقلقل القاف وصلا ووقفا في كلمة تقتلوا، وتمد الواو فيها وصلا بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل، وتدغم الميم الساكنة في الميم مع الغنة في قوله تعالى: أولادكم من، وتظهر النون الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى: من إملاق. وكذا تظهر الميم من كلمة إملاق، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الجائز، وتقلقل القاف فيها حال الوقف وجوبا هكذا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قوله تعالى: نحن نرزقكم وإياهم، تظهر النون عند النون من قبيل المتماثلين الكبير في قوله تعالى: نحن نرزقكم، وتظهر الميم الساكنة عند الواو في قوله تعالى: نرزقكم وإياهم. ويجوز الوقف على كلمة وإياهم من قبيل الوقف الكافي هكذا: نحن نرزقكم وإياهم، قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. القاف في كلمة تقربوا حكمها القلقلة، والنون في كلمة منها حكمها الإظهار. ويجوز الوقف على قوله تعالى: وما بطن، من قبيل الوقف الكافي هكذا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تقلقل القاف في كلمة تقتلوا، وتغن النون المشددة في كلمة النفس، وتفخم اللام في اسم الله لوقوعها بعد فتحة، ويجوز الوقف على كلمة بالحق من قبيل الوقف الكافي، وتقلقل القاف فيها حال الوقف مع تشديدها هكذا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إظهار شفوي للميم الساكنة في كلمة ذلكم لوقوع الواو بعدها، وفي كلمة لعلكم لوقوع التاء بعدها. وأما الميم في كلمة وصاكم فقد وقعت قبل حرف الباء، فحكمها الإخفاء الشفوي مع الغنة. وتوصل الهاء في قوله تعالى به لعلكم بياء تمد وصلا بمقدار حركتين، وتنتهي الآية بالإجماع عند قوله تعالى لعلكم تعقلون، والوقف هنا من قبيل الوقف الكافي هكذا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. تقلقل القاف في كلمة تقربوا، وكذا الباء في كلمة يبلغ، ويجوز الوقف على قوله تعالى حتى يبلغ أشده من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يجوز الوقف على كلمة بالقسط من قبيل الوقف الحسن مع وجوب قلقلة الطاء حال الوقف، هكذا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. التنوين في قوله تعالى نفسا إلا حكمه الإظهار الحلقي عند الهمزة، ويراعى قراءة كلمة وسعها بضم الواو، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الجائز، هكذا: لا نكلف نفسا إلا وسعها. قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. اللام في كلمة قلتم تسمى بلام الفعل، وحكمها هنا الإظهار، وتظهر الميم الساكنة عند الفاء في قوله تعالى قلتم فاعدلوا، ويجوز الوقف على قوله تعالى ذا قربى من قبيل الوقف الجائز، هكذا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. قوله تعالى وبعهد الله أوفوا، يجوز الوقف على كلمة أوفوا من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، تظهر الميم في كلمة ذلكم وفي كلمة لعلكم، وتخفى في كلمة وصاكم مع الغنة بمقدار حركتين، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة تذكرون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان على وعد باستكمال هذا الموضوع في اللقاء القادم. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية والتي أعدتها الزميلة آمال عطا، ومعكم في قراءتها محمود الطناني من هندسة الهواء وعلاء عرابي من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان، من خصائص المجتمع المسلم التراحم بين أفراده، فالرحمة من أعظم سمات المؤمنين كما قال تعالى رحماء بينهم. ومن مفردات التراحم المجتمعي السعي في قضاء حوائج الناس وخصوصا الضعفاء منهم، ومعاونة كل من يحتاج إلى المعونة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان قضاء الحوائج في ميزان الإسلام من موقع دار الإفتاء، جاء فيه إن قضاء حوائج الناس من باب التعاون على البر والتقوى. يقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الإمام الماوردي ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى، لأن في التقوى رضا الله سبحانه وتعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وأبواب التعاون على البر متعددة ومتسعة، باتساع البر والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه كثيرة. فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم ويعينهم، والغني بماله والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متعاونين كاليد الواحدة. لقد مدح الله تعالى خلق الإيثار الذي انتشر بين صفوف الأنصار في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يقتصر قضاء حوائج الناس على النفع المادي فحسب، ولكنه يمتد ليشمل النفع بالعلم والنفع بالرأي والنفع بالنصيحة والنفع بالمشورة والنفع بالجاه. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. ومن صور قضاء حوائج الناس قضاء الحوائج من خلال النفع بالجاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وبقضاء الحوائج تنال أخي المسلم معية الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده.
4: وقفت بباب رحمتك.

0: إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: استمعنا إلى أذكار المساء بصوت الزميل رضا عبد السلام، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام البخاري رضي الله عن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما؟ فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، لننقل لكم ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. وينقل لنا ملتقى اليوم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور أحمد القاضي. أما الآن نبقى مع هذا الابتهال المتهل الشيخ سيد النقشبندي.
1: سبحان ربي لم يلد

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هكذا يريد الله من المؤمن أن يكون قويا في جميع حالاته، في نفسه، في عمله، في فكرته، في مبدئه، في صداقته، في بيته، في شؤون أهله وأبنائه، فيما ينزل به من أحداث، فيما يتطلع إليه من آمال. وأن يغلق الباب دون الأمان الفائتة، فهي بضاعة الحمقى ومشغلة الضعفاء الذين يأسون على ما فاتهم. وحسب المؤمن القوي أن يقول فيما فات: هذا ما قدره ربي وما شاء بي فعل، فيحسم بهذا آثار الفشل، ويسحب عليها ذيول النسيان، ويستأنف ما يأتي من أمره قويا طامحا يعرف طريقه إلى النجاح.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، نبقى الآن مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، يتلو علينا ما يتيسر من سور إبراهيم وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فيني. تحيتهم.

تحيتهم فيها سلام.

يثبت.

وانسنخ

وانسى

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان

0: وسلم. صدق الله.
1: كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشة، وقد تلا علينا ما تيسر من سور إبراهيم والشمس والعلق. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 8:19. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة لنقل ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب قلعة العلم والعلماء، نحييكم من منارة العلم والعلماء، نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة بمصرنا الحبيبة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذا الملتقى، ملتقى الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، لا يمكن الاستغناء بالقرآن الكريم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، بل لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم بمعزل عن السنة النبوية المطهرة، وأي دعوة لفصل أحدهما عن الآخر إنما هي دعوة ضلال وانحراف، وهي في الحقيقة دعوة إلى هدم الدين وتقويض أركانه والقضاء عليه من أساسه. واعتقاد البعض أن القرآن الكريم يكفيهم ضلال ورد للقرآن الكريم الذي أمرنا صراحة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ونهي، فقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع لقاء اليوم في ملتقى الأزهر الشريف يدور حول التشكيك في السنة النبوية المطهرة وأثره السلبي على شباب الأمة. يحاضر في هذا الملتقى عالمان جليليان، فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الأسبق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة مهدي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن يقام لصلاة المغرب ويقيم الصلاة فضيلة الشيخ سمير زيدان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ويؤمنا في صلاة المغرب فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أدى إخوانكم هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة صلاة المغرب التي أمنا فيها فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء هذا الملتقى، ملتقى الأزهر الشريف العلمي من هذه الرحاب الطاهرة. وملتقى اليوم أيها الإخوة المؤمنون يدور حول موضوع هام، هذا الموضوع هو التشكيك في السنة النبوية المطهرة وأثره السلبي على شباب الأمة. أيها الإخوة المؤمنون، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا للاستماع إلى القرآن الكريم، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. أيها الإخوة المؤمنون، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء هذا الملتقى العلمي، ملتقى الأزهر الشريف. من هنا، من قبلة العلم والعلماء، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. موضوع اليوم يدور حول التشكيك في السنة النبوية المطهرة وأثره السلبي على شباب الأمة. أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم له من الأوامر والنواهي التي ليس لها ذكر في كتاب الله عز وجل، وهي أكثر من أن تحصى، والمسلم مأمور بطاعته صلى الله عليه وسلم فيها، كالتزامه بطاعة الله عز وجل تماماً بتمام. ومنها على سبيل المثال في الصلاة، في كيفيتها وعدد ركعاتها وسريتها وجهرها. كذلك هناك صلوات لم ترد في القرآن الكريم، وجاء تشريعها في السنة النبوية المطهرة، مثل تشريع صلاة الاستسقاء والجنازة وصلاة العيدين وسجود الشكر، وفي الزكاة أيضاً، زكاة الفطر وغيرها من الزكوات. لذلك أيها الإخوة المؤمنون، نحن مأمورون بطاعة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أمرنا المولى سبحانه وتعالى بذلك. أيها الإخوة المؤمنون، ومحاور هذا الموضوع التشكيك في السنة المطهرة وأثره السلبي على شباب الأمة، يشتمل على منزلة السنة النبوية ومكانتها التشريعية، شبهات المشككين، الأصول والوسائل والأهداف، جهود الأمة في حفظ السنة النبوية المطهرة، الآثار السلبية للتشكيك على وعي الشباب وهويتهم، طوق النجاة، آليات التحصين، وبناء الوعي الراشد. يحاضر في هذه المحاور وفي هذا الموضوع عالمان جليلان من الأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الأسبق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة إبراهيم مهدي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوة الإيمان، نبدأ مع فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الأسبق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، والذي يطوف ويحدثنا حول منزلة السنة النبوية ومكانتها التشريعية، شبهات المشككين، الأصول والوسائل والأهداف، جهود الأمة في حفظ السنة النبوية المطهرة، فليتفضل.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فبداية جزى الله خيرا القائمين على هذا اللقاء، وجزى الله خيرا من عرضوا هذه الأمور النافعة في عصرنا ومصرنا. جزى الله خيرا الإمام الأكبر ووكيله. وأقول مبتدئا، لابد أولا أن نتحدث عن التشخيص لننتقل من التشخيص إلى التلخيص، ثم ننتقل من التلخيص إلى التأسيس. وبداية، تشخيص هذه القضية قضية التشكيك، إنما هو هجوم استراتيجي على هوية الأمة الإسلامية، ليس زلة عابرة أو زلة بريئة، إنما هي حملة ممنهجة للنيل من التشريع أولاً، وأيضاً الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وثالثة زعزعة ثقة الأجيال في خير الرجال. وأقول مبتدئاً إن هذا الأمر له هدف وله غاية وله نتيجة، وغايته هو الوصول إلى قطع الصلة بالسيرة النبوية والمرحلة النبوية والتاريخ النبوي، وهدفه تفكيك هوية الشباب حتى يصبح بهذه الدرجة، وله نتيجة وهو التدرج إلى الشك المستمر الدائم المطلق وهو الإلحاد. وأنا أبدأ بقول الإمام محمد الغزالي عليه رحمات الله: من يزعم أن السنة لا حجة فيها فهو يزعم أن الرسول محمد لم يكن مبلغا عن الله. من يزعم أن السنة لا حجة فيها فهو يزعم أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مبلغا عن الله. لذلك أقول: سنة رسول الله والتعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءتنا لسنة النبي نحن نتعبد الله بها، وفهمنا لسنة النبي نتعبد الله به، وشرحنا لسنة النبي نتعبد الله بها، ونشرنا لسنة النبي نتعبد الله بها، وتطبيقنا لسنة النبي نتعبد الله بها. لذلك كانت السنة بهذه المنزلة الكبيرة من القرآن الكريم، يقول الإمام الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. الكتاب أي القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. ولماذا؟ لأننا نعلم بأن السنة إما أن تكون بالنسبة للقرآن مؤكدة، وإما أن تكون مبينة، وإما أن تكون مؤسسة. أن تكون مؤكدة فتؤكد

0: بين المرأة وعمتها، هذا لم يأتي في القرآن. إذن السنة للقرآن إما أن تكون مؤكدة أو مبينة أو مؤسسة، والانطلاق بحجية السنة انطلاقا عجيبا، بل أقول لو توقف ترس السنة في مكينة الأمة، لو توقف ترس السنة لتوقفت مكينة الإسلام بالكامل. لذلك لا تستطيع أن تصل إلى تفصيلات القرآن إلا بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فمنطلق السنة مع القرآن منطلق يقوم على أعمدة أربعة، هذه الأعمدة تؤدي إلى اليقين لهذه الأمة بسنة سيد المرسلين، لا تنطلق من فراغ، بل هناك أعمدة أربعة. العمود الأول القرآن الكريم وآيات كثيرة تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. آيات عديدة تتحدث عن تبليغ النبي والأمر بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، آيات كثيرة تحذر الأمة بل تتوعد الأمة في الذين يخالفون عن أمره، فهذا يدل دلالة قاطعة على حجية سنة سيد المرسلين. أما المنطلق الثاني فهو منطلق السنة، السنة النبوية، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كم هائل من الأحاديث، منها تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. الأمر الثالث الإجماع، إجماع الأمة عبر العصور. وأقول إن أضخم عملية تنظيمية لرصد هذه السنة عبر التاريخ، من تاريخ وجود بداية السنة عهد النبي والصحابة والتابعين والعصر الحديث، يدل على أضخم توثيق لأمر لم يكن عبر التاريخ كما كان لسنة سيد المرسلين، الإجماع عبر الأجيال. الأدلة العقلية، استحالة استحالة تطبيق القرآن إلا بتفصيل، والتفصيل في سنة سيد المرسلين. إذن القرآن الكريم والسنة توأمان لا ينفصلان، القرآن والسنة توأمان لا ينفصلان، فلتحافظوا على سنة نبيكم ولتبتعدوا عن المتشككين المشككين فيها باليقين الذي ننطلق منه من القرآن والسنة. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: صلاةً وتسليماً عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاةً وتسليماً عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة، كلمة العلم، من فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الأسبق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، والتي

0: طوف فيها حول منزلة السنة النبوية المطهرة ومكانتها التشريعية، شبهات المشككين الأصول والوسائل والأهداف، جهود الأمة في حفظ السنة النبوية المطهرة. ونحن ننقل لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب منارة العلم والعلماء، رحاب الأزهر الشريف بمدينة القاهرة بمصرنا الحبيبة، هذا الملتقى، ملتقى الأزهر الشريف. موضوع اليوم كما ذكرنا يدور حول التشكيك في السنة النبوية المطهرة وأثره السلبي على شباب الأمة. الآن نستمع إلى عالم جليل يطوف بنا حول ما تبقى من محاور هذا الموضوع، حول الآثار السلبية للتشكيك على وعي الشباب وهويتهم، طوق النجاة، آليات التحصين وبناء الوعي الراشد، مع فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة إبراهيم مهدي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، فليتفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبًا بحضراتكم أيها الأحباب الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، ونسأل الله تعالى أن يبوئنا وإياكم المنازل العلى في جنات النعيم، اللهم آمين. وأما أحبابنا عن العنصر الأول وهو الآثار السلبية للتشكيك على وعي الشباب وهويتهم، فنقول بأن تشكيك شبابنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه الشريفة وفي سيرته العطرة وفي هديه الطيب، كل هذا يؤدي إلى أثر سيء، ألا وهو ابتعاد شبابنا عن القدوة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربنا جل وعلا هو القدوة الحسنة وهو الأسوة لكل مسلم. قال ربي جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حينما ننظر إلى هذا التشكيك وذاك الكم من الشبهات التي يثورها الطاعنون والمشككون في السنة النبوية، فإنهم يشككون في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ويشككون كذلك في ثبوت نبوته، ويشككون كذلك في أقواله وأفعاله وتصرفاته وتقريراته وصفاته، ويشككون كذلك في صحابته، ويشككون كذلك في حملة الإسلام كله. فانظروا أكرمكم الله كيف يكون الأثر وكيف يكون وخيم العاقبة من وراء ذلك التشكيك. التشكيك الذي يكون على السوشيال ميديا، والتشكيك الذي يكون في الأفلام والمسلسلات، والتشكيك الذي يكون في الاختلاط بالثقافات الغربية عن سبيل الدراسة أو عن طريق التعلم، أو التشكيك الذي لربما يقوم أو تقوم عليه مواقع خاصة وينبري له أناس معروفون ومعلومون ولربما يدفع لهم الكثير من أجل هذا التشكيك. الأمر الذي يؤول إليه حتماً أن شبابنا سيفقد الثقة في دينه، وسيفقد الثقة وحاشاهم وعافاهم ربنا في نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلن تراهم يقرأوا في سيرته فيتأسوا به ويقتدوا بأحواله ويطبقون هديه ويعرفون أموره وأيامه صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أيها الأحباب، لابد لذلك الأثر من وقفة لكي نرى أين طوق النجاة، ولكي نعرف كيف نعالج هذه الأمور، هذه الشبهات التي يلقيها غير المتخصصين. فأول علاج لابد وأن نقول، هل الذي يلقي الشبهة أو الذي يثير التشكيك هو يقصد وجه الله أو يقصد نصرة دين الله أو يقصد رفعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه ماذا يقصد؟ فإذا كان الإنسان لربما يعمل عقله ولربما يفكر بفكره الناقد من أجل الوصول إلى الحقيقة، وهو يلتمس في ذلك ابتغاء وجه الله وابتغاء الثواب عند الله، فإنه يرجى لمثل هذا أيها الأحباب أنه يكون على الطريق القويم وعلى السبيل المستقيم. أما ذاك الذي يثور الشبهات من أجل التشكيك ومن أجل الطعن ومن أجل أن يتذبذب الشباب في هويتهم وعقيدتهم وفكرهم ودينهم، فنقول لهؤلاء حسبكم وكفاكم، فشبابنا يحتاج إلى من يوجههم توجيها سليما وإلى من يعلمهم تعليما مستقيما، يحتاجون إلى الذي يرجو الحق ويبتغي الوصول إلى الصواب. ثم الأمر الثاني أيها الأحباب، لابد إذا عرضت لشباب من شبابنا شبهة أو دخل في قلبه تشكيك، ألا يجري هاهنا وهاهنا ويقول هذا الكلام ويردده، وإنما لابد أن يسأل المتخصصين. وفي هذا يقول ربي جل وعلا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان الواحد فينا إذا أحس بوجع في بدنه يذهب إلى الطبيب المتخصص، فاذهب ثم أيها الشاب إلى العالم المتخصص، العالم الذي قضى وقتاً طويلاً من حياته وقضى زهرة عمره في طلب العلم وفي السبيل المنهجي السليم لتعلم العلم وتعلم الإسلام. ثم نقول أيها الأحباب، من الوسائل كذلك أن تهتم مؤسساتنا كل في موقعه وكل في مكانه أن يهتموا بتحصين أبنائنا، تحصينهم تحصيناً فكرياً وتحصينهم تحصينا علميا، وتحصينهم تحصينا أخلاقيا، وتحصينهم من قبل ذلك كله تحصينا عقديا وإيمانيا. ما أحوجنا إلى أن تتكاتف جهودنا وأن تتشابك أيادينا وعقولنا من أجل رد تلك الشبهات ودفع ذلك التشكيك، من أجل أن يحيا شبابنا حياة فكرية سليمة تليق بهم وبأحوالهم. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله تعالى لنا ولحضراتكم سبيل النجاة والصلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولحضراتكم، وجزاكم الله خيراً على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حقاً إخوة الإيمان والإسلام، إن العلماء ورثة الأنبياء. شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. هكذا استمعنا من فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة إبراهيم مهدي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، إلى هذه الكلمة التي طوف فيها حول ما تبقى لنا من محاور هذا اللقاء حول الآثار السلبية للتشكيك في السنة النبوية المطهرة على وعي الشباب وهويتهم، وكذا طوق النجاة، آليات التحصين، وبناء الوعي الراشد. ونحن ننقل لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب منارة العلم والعلماء بمصرنا الحبيبة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، ملتقى الأزهر الشريف العلمي، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الهواء. سيدي حبيبي يا رسول الله، الحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. سيدي حبيبي يا رسول الله، أنت الذي نشر السلام على الوجود وأظهر التوحيد. من سار في هدي الحبيب محمد سعدت به الدنيا ومات سعيدا. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمود عبد الفتاح هلال.

0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وبهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمود عبد الفتاح هلال، نصل بحضراتكم إلى ختام لقائنا اليوم حول ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة، والذي نقلناه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة بمصرنا الحبيبة. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر، وحفظ الله أزهرنا الشريف إماماً وعلماء وطلاب وعاملين. حفظ الله أزهرنا الشريف بحفظه وأمنه بأمنه وأنزل عليه الأمن والأمان. اللهم آمين، اللهم آمين. مستمعينا الكرام، كان معنا من علمائنا الأجلاء الذين تحدثوا في هذا الموضوع الهام، وهو التشكيك في السنة النبوية المطهرة وأثره السلبي على شباب الأمة. تحدث في هذا الموضوع العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الأسبق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، والعالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة إبراهيم مهدي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذا اللقاء اشتمل على محاور عدة تحدث فيها علماؤنا الأجلاء: منزلة السنة النبوية ومكانتها التشريعية، شبهات المشككين، الأصول والوسائل والأهداف، جهود الأمة في حفظ السنة النبوية المطهرة، الآثار السلبية للتشكيك على وعي الشباب وهويتهم، طوق النجاة، آليات التحصين وبناء الوعي الراشد. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، لكم تحيات مهندسي الصوت من الإذاعة الخارجية، الزميل مصطفى لاشين والزميل حسن سيد أحمد. لكم تحيات زميلي الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، وكان معنا قارئاً القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمود عبد الفتاح هلال. لكم تحيات المهندسين الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية: المهندس خالد رمضان، المهندس محمد عادل، المهندس محمد فتحي، المهندس سيد رجب. ولكم تحيات الزميلين المهندسين من مصدر الإذاعة الخارجية: المهندس حنفي أبو زيد، المهندس أشرف محمود. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. حتى يجمعني الله بكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يا ربنا أكرمنا، اللهم لا تهنا، وقربنا منك ولا تبعدنا عنك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن إذ نتنسم عبير ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يكن شهر ميلاده ببعيد عنا. كنا تحت ظلال وارفة، وهي ظلال ميلاد الحبيب حبيب الرحمن المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يهودي إلى سيدنا علي بن أبي طالب فقال له: صف لي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له علي رضي الله عنه: صف لي أنت متاع الدنيا. فقال اليهودي: وكيف أصف متاع الدنيا وهو كثير؟ فقال له الإمام علي: بل متاع الدنيا قليل، كيف أنك لا تقدر على أن تصف القليل؟ فقد قال الله فيه: قل متاع الدنيا قليل، وأقدر أنا على أن أصف لك عظيما وهو خلق المصطفى. فقد قال صلى الله فقد قال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه هي أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، في أنه قد علا على الخلق العظيم، لأنه قد رباه مولاه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وفي صورة أخرى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هذه هي أخلاق المصطفى التي يجب أن نتخلق بها جميعا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العشاء، رفع الأذان الشيخ محمود خليل الحصري، صلاة الفجر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 5:12، وتشرق الشمس بإذن ربها قبل 7:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى نصف ساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

0: من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: عنوان هذه الحلقة تفريج الكروب من أخلاق النبوة. من أجمل صور الرحمة أن يجعل الله الإنسان سببا في رفع هم أو قضاء حاجة أو جبر قلب أثقلته كروب الحياة. ضيفنا الكريم، كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم تفريج كروب الناس عبادة وخلق ومنهج حياة؟
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فإن من عظمة هذا الدين أنه لم يجعل العبادة محصورة في المحراب ولا الإيمان محبوسا في القلب، بل جعل من أعظم صور التقرب إلى الله تعالى أن ترفع عن إنسان ثقلا، أن تقضي حاجة، أو أن تطعم جائعة، أو أن تعين مدينة، أو أن تقف مع مريض، أو أن تواسي مفجوعا، أو أن تسكن خوفا، أو أن تطمئن قلبا. وقد قال نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فما أعظم هذا الحديث، أنت تفرج كربة في الدنيا والله يفرج عنك كربة في يوم لا يملك فيه أحد لأحد شيئا إلا بإذنه. تعين مكروبا هنا فيكتب الله لك فرجا هناك، تجبر قلبا هنا فيجبر الله كسرك هناك. وهذا معنى يجعل خدمة الناس ليست مجرد فضل اجتماعي، بل عبادة لها ما بعدها. والقرآن يربي المؤمن دائما على هذا المعنى، فالله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وهو سبحانه وتعالى الذي قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمؤمن لا يعيش لنفسه فقط، لا يقول: ما دام بيتي آمنا فما شأني بغيري، ما دمت لا أحتاج فلا يهمني من احتاج، بل يحمل في قلبه شيئا من هم الناس. وانظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قلبه مفتوحا للناس، يسمع الشكوى ويحمل هم الضعيف، ويرفق بالمدين ويعين صاحب الحاجة. ولذلك لم يكن الناس يرون فيه رسولا يعلمهم فقط، بل قلبا يسعهم. ومن أعظم صور تفريج الكرب قضاء حوائج الناس، فقد يأتيك إنسان لا يحتاج إلى خطبة، بل إلى توقيع في عملك، أو دلالة على عمل، أو سيارة تنقله إلى مستشفى، أو من يقضي له حاجة لا يقدر عليها. وهنا يظهر فهم الدين، فقد يكون المعروف الذي تراه بسيطا هو في حياة غيرك فرج كامل. ومن تفريج الكرب التيسير على المعسر، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فما أرقى هذا الخلق، لك حق والشرع لا يسقط حقك، ولكنه يقول لك: إذا رأيت الإنسان في ضيق فلا تزد ضيقه، أمهله، وإن استطعت أن تتنازل عن بعض حقك لله فهذا من باب الفضل. فكم من مدين لا ينام من الخوف، وكم من أب يخشى أن يرجع إلى بيته فلا يجد ما يطعم به أولاده، وكم من إنسان لا يحتاج إلى إسقاط دينه كله، بل يحتاج فقط إلى من يقول له: خذ وقتك ولا تخف. ومن تفريج الكرب كذلك تفريج الكربة النفسية، فليس كل مكروب يحتاج مالا. بعض الناس عندهم مال، ولكنهم يحتاجون إلى من يسمعهم، إلى من لا يسفه حزنهم، إلى من لا يقول لهم: أنت تكبر الموضوع. قد يكون تفريج الكربة أن تجلس مع إنسان نصف ساعة، أن تسمعه، أن تدعه يبكي، أن تقول: أنا فاهم أن الأمر صعب عليك. وهذا في زمننا من أعظم ما يحتاجه الناس. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث تفريج الكرب ما يدل على عظم فضل إعانة المسلم وقضاء حاجته، وأن الجزاء من جنس العمل، وهذا معنى جليل، كما صنعت مع الناس يصنع الله بك من جنسه، فرجت فرج الله، يسرت يسر الله، سترت ستر الله، أعنت أعانك الله. ومن معاني ما قرره الإمام أبو حامد الغزالي في حقوق الأخوة أن يكون المسلم عونا لأخيه في حاجته، وألا يتركه عند الضيق، وأن يسعى في نفعه ما استطاع. وهذا والله هو جوهر الأخوة، ليس أن تقول لإنسان أنا أحبك ثم تختفي حين يحتاج إليك، بل المحبة تختبر في الكربة. وما أجمل أن ننظر إلى سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، كان مع الضعفاء، وكان يرعى أصحاب الحاجات، وكان يحث على إطعام الطعام وعيادة المريض وقضاء حاجة المحتاج. وفي هذا يتجلى معنى الرحمة النبوية، أن تكون قريبا من الناس في أيامهم الصعبة. فالكلام عن المحبة سهل في أيام الرخاء، ولكن المحبة الحقيقية تبدأ عندما يسقط الإنسان فيجد يدا ترفعه.
6: ضيفنا الكريم، ما صور تفريج الكروب التي يستطيع كل واحد منا أن يقوم بها؟
7: نعم، صور تفريج الكرب كثيرة، ومنها تفريج كربة المدين بإعانته أو بإمهاله أو بالشفاعة له في خير، ومنها كذلك تفريج كربة المريض بزيارته والسؤال عنه وتيسير علاجه والوقوف مع أهله، ومنها كذلك تفريج كربة المحزون بالمواساة وحسن الاستماع وترك الكلام الذي يجدد جرحه، ومنها كذلك تفريج كربة العاطل عن العمل بدلالته على فرصة أو تعليمه مهارة أو تزكيته بالحق عند من يستطيع مساعدته، ومنها تفريج كربة الطالب بتشجيعه أو مساعدته في دراسته أو تخفيف نفقة عليه، ومنها تفريج كربة الأرملة واليتيم. فليست المساعدة في المال فقط، بل في السؤال والمتابعة والحفظ والرعاية، ومنها تفريج كربة المسن، فقد يكون فرجه في أن تأخذ بيده أو أن تقضي له حاجة أو أن تجلس معه ساعة، ومنها تفريج كربة من أخطأ، أن تفتح له باب التصحيح ولا تغلق عليه باب الأمل.
6: ضيفنا الكريم، كيف نجعل تفريج كروب الناس خلقا ثابتا في حياتنا؟
7: نعم، نستطيع أن نجعل تفريج الكروب خلقا ثابتا في حياتنا. أولا، لنتعلم أن نرى الحاجة قبل أن تطلب، فبعض الناس يمنعهم الحياء من السؤال، فلا تنتظر دائما أن يقول المحتاج أعني. أيضا، لنجعل لنا نصيبا ثابتا من قضاء حوائج الناس، مالا أو وقتا أو جاها أو خبرة أو نصيحة، فكل واحد منا يملك شيئا يستطيع أن ينفع به غيره. كذلك لا نستصغر المساعدة القليلة، فقد تكون 5 دقائق من وقتك هي الفرج لإنسان، وقد تكون مكالمة واحدة سببا في عمل له، وقد تكون كلمة سببا في ألا ييأس إنسان. كذلك لنفعل الخير بستر ورفق، فجمال تفريج الكربة أن يشعر المكروب بعدها أنه محفوظ بالكرامة. كذلك لنتذكر أننا جميعا قد نصير يوما أصحاب كربة، وقد يأتي علينا يوم نبحث فيه عن يد كالتي مددناها لغيرها. فيا أيها المستمع الكريم، ربما مر بك اليوم إنسان مثقل بهم لا تعلمه، وربما جلس بجوارك من لم ينم ليلته من الخوف، وربما ابتسم في وجهك من كان قبل ساعة يبكي. فلا تسأل دائما ماذا أستطيع أن آخذ من الناس، ولكن اسأل ما الكربة التي أستطيع أن أرفعها عن إنسان اليوم. فقد لا تكون طبيبا، ولكن تستطيع أن تواسي مريضا، ولا تكون غنيا، ولكن تستطيع أن تدل على خير، وقد لا تستطيع أن تزيل كل الحزن، ولكن تستطيع أن تكون حاضرا في وقته. وتذكر دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فما أجمل أن نلقى الله تعالى وفي صحائفنا مدين أمهلناه، ومريض زرناه، ومحزون واسيناه، ومحتاج قضينا حاجته، ومنكسر جبرنا خاطره، وإنسان قال يوما كنت في ضيق فأرسل الله إلي هذا الإنسان. فكن ما استطعت من أبواب فرج الله لعباده، فرب كربة فرجتها عن إنسان في الدنيا تنتظرك يوم القيامة فرجا من الله. وهنا يصير الإحسان عبادة، وتصير خدمة الناس قربة، ويصير الدين معاملة. هذا وبالله التوفيق.
6: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع حضراتكم نواصل القراءة مع سورة طه، وتلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 90.
3: وسورة طه سورة مكية، آياتها 35 و100، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 20.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من الآية 90 من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رأيتهم ضلوا
1: ألا تتبعن
0: ألا تتبعن
1: أفعصيت أمري
0: أفعصيت أمري
1: قال يا ابن أم لا تأخذ

0: وسع كل شيء علما
1: وسع كل شيء علما
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 98 من سورة طه.
3: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: ما منعك؟
3: ما حملك واضطرك؟
2: فما خطبك؟
3: فما شأنك الخطير؟
2: بصرت؟
3: علمت بالبصيرة.
2: أثر الرسول؟
3: أثر فرس جبريل عليه السلام.
2: فنبذتها؟
3: ألقيتها في الحلي المذاب.
2: سولت؟
3: زينت وحسنت.
2: لا مساس؟
3: لا تمسني ولا أمسك.
2: لننسفنه؟
3: لنذرينه. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله نلتقي مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة القصص، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الواقعة في قوله تعالى في سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة؟ وهل لاستخدام إذا في الآية من معنى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، وهي تدل على وقوع الساعة، وهذا بين ومعلوم، لأن الساعة آتية لا ريب فيها، وكذلك يبعث الله تعالى من في القبور. فإذا تحدثنا عن الواقعة علمنا أن الساعة آتية وأنها واقعة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى افتتح سورة النحل بقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالقيامة فعلا قامت في مقدور علم الله، لكنها لم تقم في مقدور علم البشر، لذلك قال الله تعالى إذا وقعت الواقعة. قال بعض العلماء والذي يظهر لنا أن إذا هنا معناها الظرفية المتضمنة معنى الشرط، وأن قوله تعالى إذا رجت الأرض رجا بدل من قوله إذا وقعت الواقعة. والجواب هنا إنما هو في قوله فأصحاب الميمنة، وهذا هو الجزاء الذي أعده الله تعالى للمؤمنين والعصاة إذا وقعت الواقعة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحن ملأ الكون بالنسيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش، ترتيل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يرتل علينا بدءا من الآية 92 بعد 100 من سورة الشعراء. الآن يقدم لها الشيخ محمود برانق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورتي الشعراء والنمل، من الآية 92 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 44 من سورة النمل برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم. قرأ ورش كلمة وتوكل بالفاء بدل الواو، فتصير فتوكل على العزيز الرحيم، على أنه واقع في جواب الشرط مقدر يعلم من السياق. والشعراء يتبعهم. قرأ ورش كلمة يتبعهم بتخفيف التاء ساكنة وفتح الباء، فتصير والشعراء يتبعهم الغاوون، والقراءتان في لغة العرب. قال الله تعالى في سورة النمل: إني آنست نارا. قرأ ورش كلمة إني بفتح الياء، والفتح والإسكان في لغة العرب. بشهاب قبس. قرأ ورش كلمة بشهاب بدون تنوين، فتصير بشهاب قبس، على أن الإضافة كإضافة ثوب خز. فمكث غير بعيد. قرأ ورش كلمة فمكث بضم الكاف، فتصير فمكث غير بعيد، والفتح والضم في لغة العرب. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قرأ ورش ما تخفون وما تعلنون بياء الغيب في الفعلين، فتكون الجملة ويعلم ما يخفون وما يعلنون فالضميران للغيب. فألقه إليهم. قرأ ورش كلمة فألقه بكسر الهاء مع الصلة، تمد مدا مشبعا لأنه مد منفصل، فتصير فألقه إليهم. يا أيها الملأ إني ألقي. قرأ ورش كلمة الملأ إني بتسهيل الهمزة الثانية بين وإبدالها واوا خالصة، فتصير الملأ هني أو الملأ وني. أما قوله تعالى إني ألقي بفتح ياء الإضافة لوقوع همز مضموم بعدها، فتصير إني ألقي إلي كتاب. قال أتمدونني بمال. قرأ ورش كلمة أتمدونني بإثبات الياء وصلا، فتصير أتمدونني بمال. فما آتاني الله. قرأ ورش آتاني الله بإثبات الياء مفتوحة وصلا كحفص، وفي الوقف بحذفها. أنا آتيك به. قرأ ورش كلمة أنا بمد ألف أنا وصلا، فتصير مدا منفصلا لاجتماع حرف المد الذي بعده همز، ليبلوني أأشكر أم أكفر. قرأ ورش كلمة ليبلوني بفتح ياء الإضافة وتسهيل الهمزة الثانية وإبدالها حرف مد مع الإشباع. هذا وبالله التوفيق.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

بهم هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزل

هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم

0: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: برواية ورش رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 2.

0: 90 بعد ال100 من سورة الشعراء، وحتى الآية 44 من سورة النمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، نبقى الآن مع حديث تحت عنوان المسلم الحق للدكتور عبد الرحمن النجار، وأعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أفضل شيء للإنسان أن يوقى سوء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة، بل يعيش في دنياه سعيدا محترما بين الناس، ويجد في أخراه الجزاء الطيب عند رب لا يضيع أجر من أحسن عملا. والإنسان منا بعد أن يؤدي عمله الذي يكسب منه رزقه ويعود إلى بيته، عليه أن يسائل نفسه: هل هو مسلم حقا؟ إن كثيرا من الناس يظن أن الإسلام لفظ ينطق به اللسان، وحسب المرء ليكون مسلما أن ينطق بالشهادتين، وأن يتردد إلى المساجد، وأن يكثر بلسانه من الدعوة إلى الفضيلة والتنفير من الرذيلة، وإن كان مع ذلك يؤذي الناس بلسانه، يسب ويغتاب ويكذب ويشي وينم ويخدع، ويؤذيهم بقلبه يحقد ويبغض ويكيد ويحسد، ويؤذيهم بيده يسرق وينهب، ويمسك بيده القلم ويحضر ورقة ليكتب فيها شكاوى بإمضاء مجهول، قاصدا إيذاء عبد من عباد الله الصالحين، حقدا عليه وبغضا له، وهو بريء من هذه الأقاويل. مثل هذا الإنسان لا يرى نبي الإسلام أنه مسلم حقا، فهو يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويقول: ليس المسلم بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ويقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقيل له يوما: يا رسول الله، إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: هي في النار. ثم قيل له: يا رسول الله، فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، يعني بالقطع من الجبن، ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ويقول: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. فعليك أن تسائل نفسك أيها المستمع الكريم، بعد أن قطعت نهارك في العمل مختلطا بالناس في تعاملك معهم في أي موقع من مواقع العمل، هل أنت مسلم حقا كما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل سلم المسلمون من لسانك ويدك؟ إن كنت كذلك فأنت على الصراط المستقيم، وأنت صديق الحياة، ورزقك مبارك فيه، وربنا تبارك وتعالى يجعل جزاء عملك أجرا كثيرا في الدنيا، ويدخر لك عنده أجرا موفورا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقد رجعت إلى بيتك بعد عمل جاد في سبيل الرزق، وأمامك أولادك قرة عينك، هؤلاء الأولاد ربك يحفظهم لك جزاء إخلاصك في عملك وحسن معاملتك للناس وتقديم الخير، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأنت في نفس الوقت تراقب ربك الذي يطلع عليك في جلواتك وخلواتك، ويعلم سرك وعلانيتك، فاستمر في مراقبتك لربك والتقرب إليه، وكن معه دائما، استمر على السير في طريق الله، فهو الصراط المستقيم، والخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين. وصدق الله وهو يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: تحت عنوان المسلم الحق كنا مع هذا الحديث للدكتور عبد الرحمن النجار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. ساعتنا الآن تمام العاشرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: معي مال بلغ النصاب في شهر المحرم، لكن بعد مرور حول هجري وفي شهر المحرم التالي ارتفع ثمن الذهب فقل عن النصاب، فهل تجب علي الزكاة أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد أوجب الله تعالى الزكاة في الأموال وجعل لها شروطا، ومن أهم هذه الشروط أن يبلغ المال النصاب، وأن يمضي عليه حول هجري كامل وهو مملوك لصاحبه. والنصاب يقدر بقيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، باعتبار أنه من أكثر عيارات الذهب تداولا في زماننا الحالي، وتعرف قيمة النصاب بحسب سعر الذهب وقت وجوب الزكاة. وقد قال الله تعالى في وجوب الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في أقل من 20 دينار شيء، وفي 20 نصف دينار. الدينار يساوي 4 جرامات وربع من الذهب، أي أن النصاب يساوي 85 جراما من الذهب، وعليه فالمال الذي لم يبلغ هذا القدر لا تجب فيه الزكاة. وإذا كان المال الذي مع الإنسان قد بلغ النصاب في بداية الحول، ثم ارتفع ثمن الذهب أثناء الحول، فأصبح هذا المال عند تمام الحول ووقت وجوب الزكاة أقل من قيمة النصاب، فلا تجب فيه الزكاة، لأن المال في وقت وجوب الزكاة لم يبلغ النصاب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فالعبرة ليست بمجرد بلوغ المال النصاب في يوم من الأيام، وإنما لا بد من النظر إلى النصاب عند ابتداء الحول وعند تمامه أيضا. فإذا كان المال عند تمام الحول قد نقص عن النصاب فلا زكاة فيه في هذه الحالة. أما إذا بلغ المال النصاب ثم ارتفع ثمن الذهب لكنه ظل عند تمام الحول مساويا للنصاب أو أكثر منه، فحينئذ تجب فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا كان المال الذي معك قد بلغ النصاب ثم ارتفع ثمن الذهب أثناء الحول، فأصبح المال عند تمام الحول أقل من قيمة النصاب، فلا تجب عليك الزكاة، لأن من شروط وجوبها بلوغ المال النصاب عند وجوب الزكاة في أول الحول وفي آخره أيضا. أما إذا كان المال عند نهاية الحول يبلغ قيمة النصاب أو يزيد عليها، فحينئذ تجب عليك الزكاة بنسبة ربع العشر. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من أحد المستمعين يقول في رسالته: ما صحة هذا القول؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا. أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان واسع الفضل والإحسان الذي أحل بمحكم كتابه البيوع وحرم بفيض حكمته كل ربا ممنوع وجعل القرض الحسن سبيلا للبر الرابح وبابا لتعاون العباد وتآلف المصالح، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه الهادين للأمة. ما تعاقبت الأعوام والدهور وتوالت العصور والشهور، أما بعد، فإن هذه المقولة من القواعد المشهورة على ألسنة الفقهاء والعامة، ويكثر السؤال عنها ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه المعاملات المالية وتنوعت صورها. ومن هنا كان لابد من بيان حقيقة هذه المقولة ودرجة ثبوتها وتحديد معناها الصحيح. فهذه المقولة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا اللفظ، لكن هذه النسبة ضعيفة، فقد قال العلامة بن قطلبغة الحنفي في التعريف والإخبار: حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، أخرجه الحارث بن أسامة قال: حدثنا حفص بن حمزة، حدثنا سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني: سمعت علي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا، وسوار متروك. ورواه البيهقي في السنن عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم، ورواه في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. ومع ضعف هذا الحديث سندا فإن معناه صحيح معتبر عند الفقهاء، وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل المراد بها النفع المشروط في العقد لا كل نفع. قال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا وعليه. فيخرج عن هذه القاعدة ما إذا رد المقترض القرض وزيادة بغير شرط سابق، بل من باب مكافأة الإحسان وحسن القضاء، فهذا جائز بل مستحب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترض صاعا ورد صاعين، وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: خيركم أحسنكم قضاء. والخلاصة أن هذه المقولة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا اللفظ، لكن معناها صحيح إذا فهمت على وجهها الصحيح، وهو أن القرض الذي يشترط فيه نفع للمقرض فهو ربا محرم، وأما إذا لم يشترط ذلك فيه ورد المقترض زيادة تبرعا منه وحسن قضاء فهذا جائز لا بأس به بل مستحب. ومما يجدر التنبيه عليه أن على المسلم فيما يتعرض له من عقود ومعاملات أن يعود في بيان حكمها إلى أهل الفتوى، فربما كيف ما ليس قرضا على أنه قرض فأجرى عليه أحكام القرض خطأ فشق على نفسه أو على غيره. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد المكرم وعلى آله وصحبه وسلم.
3: في نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع نوتة للشيخ عبد التواب البساتيني.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وعلمت خزنة النار وحملة العرش، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم كتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أيها الإخوة المؤمنون، نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من تسجيلات فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهي تدور حول خواطره الإيمانية حول تفسير الآيتين 57 و58 من سورة الأعراف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول، احنا قلنا الرسول والنبي في حاجتين اتنين، رسول ونبي. قلنا الرسول هو المرسول من الله، سواء كان رسولا بمعناه الاصطلاحي او نبي، يبقوا الاثنين ايه؟ رسول. ولذلك وما ارسلنا من رسول ولا نبي. يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول؟ يبقى النبي مرسول ايضا، ولكن فيه فارق، ان الرسول جاء بمنهج وبكتاب، والنبي جاء اسوة سلوك. اسوة ايه؟ اسوة سلوك. الرسول فيه رسول وايه؟ ونبي. او النبي هو الذي اوحي الى بشرع خصوصي يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، يبقى منزله ايه؟ منزله زايده. انت رسول، هذا منهج تفعله وتبلغه ليفعله الناس، ودي لك خصوصي. فيبقى الرسول جامع بين ايه؟ الرساله والايه؟ والنبوه. الذين يتبعون الرسول النبي الامي. شوفوا الأم دي القرآن اتك عليها في مواضع إيه؟ كثيرة جدا. إيه معنى الأمي؟ أمي أم قال لك دي نسبة، والنسبة إلى أمي. طيب إيه يعني أمي؟ يعني منسوب إلى الأم. أم قال لك خدها من الآية في قوله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلما يقال هذا أمي، يعني زي ما خرج من مين؟ من بطنه. إحنا بنعرفه على أنه لا يقرأ ولا إيه؟ ولا يكتب. خلاص كده؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعدين وجعل لكم السمع والأبصار. السمع عشان تسمعوا من غيركم معلوماته، يعلمها لكم فتسمعونها بإيه؟ بأذن. وبعدين أعلمكم الأبصار لتروا أنتم بنفسكم، وبعدين اداكوا الأفئدة عشان تستنبطوا مما سمعتم ومما رأيتم شيئا إيه؟ شيئا جديدا، معلومات عقلية. يبقى كم وسيلة للعلم؟ والله أخرجكم إيه؟ من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون إيه؟ وبعدين جعل لكم وسائل العلم. إيه هي وسائل العلم؟ السمع والأبصار إيه؟ والأفئدة. السمع عشان تسمع علم غيرك يقولوا لك، والبصر عشان تشوف انت بنفسك، والافئدة قال لك اللي انت سمعته واللي انت ابصرته خليهم يعملوا مع بعض تفاعل في نفسك يكون عندك معلومات ايه؟ عقلية كتير. ليه؟ ام قال لك لان الانسان مثلا الاول الانسان الذي طرأ عليه اخذ ما اخذه الاول من مادة الكون اللي شافها واللي هو سمعه وضم إليها إيه؟ فعله هو. يقوم اللي يجي بعد كده الثالث ياخد من مين؟ ياخد من الأصل الذاتي ومن الإيه الثاني وهو يزود، والرابع الله. ولذلك العالم كله يقف عندما انتهى إليه سابقه وبعدين يعمل حاجة إيه؟ جديدة. يقوم اللي يجي بعده ينتفع بما انتفعت به أنا وبما زدته أنا. يبقى كل يوم يزيد المعلومات ولا ما تزيدش؟ كل يوم تزيد الايه؟ المعلومات. إياك أن تظن إن حد بيجيب حاجة جديدة أبدا. ليه؟ لأن أنت بتاخد من الكون، وبعدين اللي خدته من الكون أضفت إليه من ايه؟ زي ما نقول من إنشاءاتك أنت بقى، من توليداتك، واللي جه بعدك أضاف ثالث. يبقى الطموحات الكونية نشأة من إيه؟ نشأة من تتابع القوم الذين يعطون الإنسانية أو المجتمع شيء جديد فوق ما إيه؟ فوق ما أخذوه منه. ولذلك إحنا بنقول فلان مثلا عبقري، فلان مصلح، يعني إيه؟ يعني خد من اللي قبله إيه؟ وزود حاجة. لما زود حاجة جديدة هي تفاعلها جاي من ايه؟ طب ما هو من الاولانية، من الايه؟ من القديم. لكن هو زود ولا لا؟ ولذلك لما سألوا ابن المقفع قالوا له انت تعلمت الادب الجميل ده منين والاسلوب الراقي ده ازاي ومش عارف ايه ابتدى ازاي؟ قال ابدا، شربت الخطبرية، الخطب اللي ايه اللي قبلي، فلم اضبط لها روية، يعني عرفت من اللي قبل كتير وحفظت كتير، فغاضت ثم فاضت. فلا هي هي ولا هي غيرها، فلا هي هي ولا هي ايه غيرها. طيب الام بقى خد من الايه؟ بالسمع، وبعدين بالابصار، وبعدين كون من الايه؟ من الافئده. يبقى اول شيء يستفيد الانسان، ما هو قوله لا تعلمون شيئا، يبقى دليل على ان السمع والبصر والفؤاد هيدوني ايه؟ هيدوني علم. يوم يقول اول حاجه بتستفيد منها السمع، وبعدين بقى لما تشوف تبتدي ايه؟ تستنبط انت، ولما تضم السمع ده على ما استنبطته انت تطلع حاجه ايه؟ تطلع حاجه ايه جديده. فقول الله الذين يتبعون الرسول النبي الامي يريد أن يصل رسوله صلى الله عليه وسلم بالسماء مباشرة، فلم يستفد من مخلوق شيئا، لا سمعا ولا كل اللي عنده من مين؟ لكن اللي مش أمي خد من معلومات ده ومعلومات ده ومعلومات ده ومعلومات ده، وهي معلومات بشرية. فحين يقول الله عن رسوله أنه أمي يبقى شرف له ولا لا؟ لأنه يريد أن يسمو بمصدر علمه، يسمو بمصدر علمه أنه هو مصدر مين؟ مصدر الله. ليه؟ أم قال لك لأنه لما حيسمع سيسمع حقا وباطلا، مش كده ولا لا؟ فلما يسمع حق وباطل نقول اللي يتغلب بقى عايز ترجيح وعايز عملية، نقول له لا، هو ما خدش من حد حاجة، بل هو كما ولدته ايه؟ امال المنهج اللي جه ده ايه؟ اللي جه بقى ده من المصدر العالي. طب فكيف تفضل من مصدره البشر سماعا ورؤيا على من مصدره الله خلقا وإذاعا؟ ما يبقاش أبدا. يبقى هو ده اللي كده. يبقى إذن الأمية شرف له ولا لا؟ والذي بعث في الأميين وأمته اللي جه فيها رسول برضو أمة أمية. والذي بعث في الأميين ليه؟ عشان الأمة الأمية دي اللي كانت بترعى الشاه وكانت بتتبع مواطن الكلى واللي كانت بيوتها كلها على ظهر مطاياها خيمة وينصبها في أي حتة، ما فيش له لا دولة ولا نظام ولا قانون ولا ما فيش حاجة من دي قبل. وبعد ذلك يسيحون في الدنيا فينقضون نظم الحضارات في الدنيا ويعملوا بقى. أقول لك، قال لك لو كانش دول أمة أمية كانوا الناس يقولوا ده قفزة حضارية. قفزة إيه؟ لا يا اخويا مش حضارية ولا حاجة، ده أمة إيه؟ أمة بدو، أمة شاه، أمة رحلة ما عندهاش. فإذا جاءوا بنظام يغلب حضارة المشرق في فارس وحضارة المغرب في روما، يبقى ده دليل على أن إيه؟ أنهم جايبين منين بقى؟ جايبين من الحق. إذن فالأمية في أمته، والأمية فيه إيه؟ شرف وتسامي بمصدر علمه. تسامي بمصدر إيه؟ بمصدر علمه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ولذلك الواحد يتعجب كما قلنا سابقا في أن الرسول ينزل عليه النجم من القرآن. نجم يعني حصة نزلت على الوحي، قالوا كده ونزل ربع سورة أو النجم، فحين يسرى عن رسول الله يقولها لقومه فيكتبونها ويحفظونها، وبعد ذلك يتلوها هو في الصلاة، فيتلوها كما ايه؟ كما كتبوها. هاتي اي عظيم او اي خطيب وقول له اخطب كده خطبة، وقف اخطب، وبعد ذلك يبقى اقول له عدها تامس، لازم يزود ينقص يقف. لكن ده يجي في الصلاة ويقول له حطوا الآية في الحتة الفلانية والآية دي في الحتة الفلانية والآية دي في الحتة الفلانية، وبعدين يقرأ الآيات بالتعديلات التي وردت، يبقى ده دليل على إيه؟ سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. يبقى العملية ما حدش يقول فيها أبدا إيه. وإحنا قلنا إنك أنت تيجي في الآيات المتشابهة، الآيات المتشابهة، وبعد ذلك يفصلها من بعضها كده، يجيب دي هنا ودي يبدي بلام وده من غير لام والمعنى واحد ودي أول ودي آخر. تبقى تيجي ازاي دي؟ تبقى تيجي ازاي؟ لازم سنقرئك فلا ايه؟ فلا تنسى. وبعد ذلك الأمية مشهود له بها حتى من خصومه، لأنهم شايفين. ولذلك رسول من أنفسكم، ما جبتلكوش واحد غريب عنكم تقولوا ده جاي متعلم بقى وجاي، لقاه كان في وسطكم وعارفين كل حركة فيه، لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابه، وما كنت تتلو من قبله إيه؟ من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وأيضا ما جلستش إلى معلم، يبقى لا قرأت ولا جلست لمين؟ لمعلم. ولا غبت غابة نقول ده راح في رحلة وطلب العلم وجيه ومش عارف إيه، لا أبدا، حاجاته محصورة ومعروفة ولا لا؟ نبقى بده يحرس الإيه؟ الأمية، عشان يثبت أن ما جاء به جاء به من عند مين؟ من عند ربه. الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. بقى بالله ما كانش القرآن الذين يجدون نعته في كتبهم، لا، قال لك يجدونه، أكنه يجدوه نفس يجدوه. ليه؟ لأنه مكتوب بأوصافه كأنها صورة قلمية، صورة قلمية تخليك تتخيله كده وتعرفه من هذا. الذين يجدونه إيه؟ أما قالش الذين يجدون نعته، الذين يجدون صفاته، إنما قال إيه؟ يجدونه. وبعدين واحد يقول يجدونه هو حيبقى في الكتاب؟ قال لك لا، يجدونه بس مكتوب، أكنها صورة إيه؟ صورة معبرة. الذين آتيناهم الكتاب إيه؟ يعرفونه كما
3: يعرفون أبناءهم.
2: الله، طب معرفة أبنائهم معروف إن ده ابنه بصورته بشكله مش عارف إيه، كأنه هو موصوف بصورة إيه؟ صورة قلمية تدي إيه؟ تدي شخصه بحيث لا. ولذلك ابن سلام يقول والله لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. يبقى يجدونه لها تعبير ولا لا؟ يجدونه. ولذلك هناك في السفر مثلا الايه السفر الخامس شوف مثلا في التوراة لما الحق سبحانه وتعالى يقول لهم في سفر التوراة سأقيم لهم نبيا من إخوتهم مثلك. يعني مثل مين؟ مثل مين؟ موسى. أجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل ما أوصيته به. مش كلمة أجعل كلامه في إيه؟ في فيه. يعني كأنه لما ينزل ربنا اللي بي إيه؟ ربنا بذلك كله قال الله قال الله. طب الرسل الأخرى كان بيديلهم المعنى وهم يصغوه من إيه؟ من عندهم. هذا ما قيل في التوراة. طب اللي قيل مثلا في الايه في الانجيل حينما يتكلم السيد المسيح عليه سلام الله وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ واعطيكم فارقليط يعني مبلغ عنه اخر يكون معكم الى اخر الدهر كله. يكون معكم الى اخر الدهر كله يعني ما فيش رسول هيجي ايه؟ ما فيش رسول هيجي ايه؟ ما فيش رسول حقيقي بعد. ولذلك يقول ايضا في سفر اخر انا ساذهب وسيرسل اليكم فارق لطف يعني مبلغ عن الله اخر لا يتكلم من قبل نفسه ويزيدكم بمنهج الحق ويخبركم بما يكون الى ان تقوم الساعه ويحمدني ويشهد لي كل دي. يبقى يجدونه مكتوبا عندهم. نيجي نقول له ده امر منطقي. ليه؟ قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام حينما يعرض في المدينه على اهل الكتاب انه جاي رسول وايته كذا ومعجزاته كذا يبقى يريد ان يثبت لهم انه صادق ولا انه غير كده؟ يبقى صادق بالله. ويعلم ان في القوم في المدينه اهل كتاب. ومعنى اهل كتاب يعني قاريين التوراه وقاريين الايه؟ العهد القديم والايه والجديد. ايقول لهم في الكتب عندكم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مش عندهم؟ يقولوا الله طب ما احنا عندنا الكتب ما فيهاش نعت ولا حاجه. يبقى ده الكلام ده ايه؟ ينفرهم ولا يجعلهم يؤمنون به؟ يبقى اذا ما دام يقول لهم يجدونه مكتوبا عندهم يبقى لازم تكون الحقيقه دي ايه؟ موجوده. وإلا كتبقى دي أول طعن فيه ويخلوهم يكذبوه. يقول يا أخي بيقول يجدونه مكتوبا عندهم. طب ما احنا عندنا التوراة والإنجيل ما فيش فيها مثلا حاجة عندي. يقوم يصدقوه ولا ما يصدقوش؟ لكن لما يجدوها عندهم زي هو ما قال يعرفوا أن الذي أخبره بأنها موجودة يبقى صادق ولا مش صادق؟ يبقى صادق بدليل أن قوما منهم إيه؟ أسلموا. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. شوف عبارة القرآن. طب الخطاب هنا لليهود وسيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ده كلام صح. طب وفي الإنجيل ده ما كانش لسه جه الإنجيل ده هو بيكلم الجماعة دي ما كانش إيه جه الإيه الإنجيل. أم قال لك أوه سيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تكلم عن القوم المعاصرين قبل نزول الإنجيل وشمل أيضا الذين يتعرضون له بعد نزول الإنجيل ويبقى أخبر بما يكون في المستقبل ولا لا؟ ويبقى أخبر بما يكون في المستقبل. يأمرهم بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو الذي الطباع ما تنكروش، الطباع السليمة ما تنكروش. وينهاهم عن المنكر يعني الطباع السليمة تعتبر أن هذا إيه منكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل طيب يحله لهم وكل خبيث يحرمه. مثلا الدم ولحم الخنزير والميتة كل دي يحرمه وبعدين يحل لهم الطيبات. يجي الجماعة اللي قال لك إيه السائبة والمش عارف والحاجات دي كلها اللي بيحرموها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ويجي لكم انتوا كنتوا بتحرموا اشياء على ايه؟ على واشياء حرمها الله عليكم مع انها كانت ايه؟ كانت طيبة، ولكن الله حرمها عليكم لانكم اعتديتم، فلما اعتديتم واخذتم ما لم يحله الله حرم الله عليكم ما احله لغيركم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت. يبقى النبي جاي يعمل ايه؟ ينسخ كل الحاجات دي كلها، وكل طيب يحله وكل حرام ايه؟ يحرمه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. الإصر ورد في القرآن في ثلاث مواضع. الموضع الأول في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين إيه. وهذه الآية برضو يعمل عنهم إيه؟ الإصر بتاعهم. يبقى ما هو الإصر؟ الشيء الشاق على المكلف. الرسول جه عشان إيه؟ يحمل هذه الإيه المش... قال لك طيب وإيه المشقات اللي كانت عند اليهود؟ أم قال لك اليهود التوبة عندهم كانت مشروعيتها أن يقتل التائب نفسه، وأن النجاسة إذا أصابت شيئا منه لا تطهر إلا بقرض. إن وقعت نجاسة على التوب نقول له اقطع الحتة اللي فيها الإيه. بالله دي مشقة ولا مش مشقة؟ مشقة. طيب القتل لما يكون خطأ ما فيش فيه دية، قصاص. الله، ما تتحركش لرزقك في هذا اليوم، يوم السبت مثلا ما تعملش فيه أي حاجة، تبقى دي مشقات ولا مش مشقات؟ فجاء الرسول ليحمل عنكم هذه الإيه؟ هذه الإيه؟ المشقات. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله، أغلال. ما هو الغل؟ الغل هو الحديدة تأخذ اليد إلى العنق هكذا. لما تأخذ اليد إلى العنق تبقى تشل حركته ولا لا؟ تبقى تشل حركته، وما دام تشل حركته يبقى يقل إيه؟ يقل إنتاج. يبقى مسألة يوم السبت دي كان بيمنع منهم الإنتاج ولا لا؟ يبقى عقوبة لهم ولا لا؟ عقوبة لهم. والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به أي بالرسول اللي فيه هذه أوصافه اللي هو إيه، كم وصفه؟ الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في إيه؟ في التوراة والإيه؟ والإنجيل. يأمرهم بالإيه؟ بالمعروف، وينهاهم عن الإيه؟ ويعمل إيه كمان؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، العزر هو المنح، منعوه من خصومه فلا يناله بإيه؟ بسوء. والمنع من الخصوم قصارى ما فيه أن يدفع عنه الشيء الضار، لكن ما فيش يجيب له النافع. أم قال إيه؟ وينصروه. يبقى عزروه إيه؟ ونصروه. يبقى عزروه دفعوا عنه الشيء الإيه؟ الضار. ونصروه جابوا له الشيء الإيه؟ جابوا له الشيء الإيه؟ النافع. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إحنا قلنا النور هو في الأصل ما به ترى الأشياء، ونحن نعرفه في المحسات. إذا انطفأ النور ما بنشوفش. ليه؟ لأن علشان تشوف أي مرئي من المرائي يبقى لازم ينتقل شعاع منه إلى عينك. كان زمان قبل ما يجوا العرب والمسلمين يعتقدون أن الرؤية انتقال من أشعة العين إلى المرئي. يعني الشعاع يطلع منين؟ من العين إلى. جه ابن الهيثم رضي الله عنه قال لا، هذا خطأ. لو أن الشعاع يخرج من العين إلى المرئي كان المرئي إذا كان في ظلمة وأنت في نور كنت تشوفه، لكن ده إذا كان المرئي في نور وأنت في ظلمة تقوم تشوف المرئي، يبقى دليل على ان الايه الشعاع جاي منين؟ الشعاع جاي من المرئي الى مين؟ الى. طب الشعاع ما دام جاي تعرف الشعاع اللي اذا كان في نور ولا مش في نور؟ لازم يبقى في ايه؟ يبقى النور ده امر حسي كما قلنا سابقا ينجيني من المعاطب. المعاطب يعني الاشياء اللي ايه اللي تنالني بالعطب. قال لك تنالني بالعطب بانها تضرنش او انا ضرها. ام قال لك ما انت اذا ضرتها هتبقى انت انضريت. افرض انك انت ماشي بالليل في الظلام في الشقه وبعد ذلك وقعت الترابيزه على المش عارف ايه، تبقى اتكسرت ولا ما اتكسرتش؟ تبقى العطب راح لمين؟ وبرضه ليك انت. ولذلك احنا قلنا النور بنعمله علشان ما اصطدمش بالاشياء، فان كنت قويا عنها حطمتها وان كانت اقوى مني حطمتني، ولكن ضررها في كل شيء عائد الى من؟ عائد على ايه؟ علي. يبقى مدام هذا هو النور الحسي، ومدام ده نور حسي شبهه الحق سبحانه وتعالى المنهج السماوي بالنور الحسي، زي ما في الحسيات بتشوفوا النور فيمنعكم من ان تكسروا الاشياء او تكسركم الاشياء، كذلك في المعنويات ينزل المنهج من الايه السماء يقول لك ده ايه، اوعى يحصل منك ضرر للغير او يحصل من الغير ضرر ضرر لك. يبقى سماء، ولذلك يخرجهم من الظلمات الى الايه الى النور. يبقى النور الحسي امره معروف، وامر معروف الكل يشهد به. لا، هل تستوي الظلمات والنور؟ ما تستويش. الظل ولا الحرور؟ يستوي الأحياء ولا الأموات؟ ما يستويش. إذن فالنور في المحسات أمر واضح. وإحنا كنا قلنا زمان يجب علينا أن نعتبر اعتبارا آخر، وهو أننا إذا شملتنا الظلمة كل واحد ينير لذاته ولنفسه على مقدار قوته وطاقته، مش كده؟ واحد يقولنا يدور لمضة نمرة خمسة، واحد ما عندوش لمضة نمرة خمسة كمان يقوم يدور الايه الصاروخ، لمضة بتاعت الفلاحين دي الصاروخ. طب واحد راقي شوية يقوم يجيبها لمضة نمرة عشرة او نمرة خمستاشر، واحد يجيب كلوب، واحد يجيب مثلا النور الكهرباء العادي، واحد يجيب ايه فلوريس ده اللي بيسموه ايه الله. اذا كل واحد ان شملتنا الظلمة ينير لنفسه على قدر ايه؟ على قدر طاقته. طب بالله انرنا لنفسنا كده وبعد ذلك شفنا القرية، الناس الغلابة ايدين مسرجة، والناس المتوسطين ايدين نمرة خمسة، وشيخ البلد ايد نمرة عشرة، والعمدة جايب ايه كلوب، والمأمور مدخل الايه النور الله الله الله الله، والمدير جايب ايه فلوريست ولا نجفه الله. اذا كل واحد منا ينير على ايه؟ على قدر طاقته. طب بالله اذا اشرقت الشمس، ماذا يكون؟ كلنا امتف نورنا. فاذا كان ذلك في النور الحسي فخذوه ايضا في النور المعنوي.
4: ما شاء الله.
2: فالذين آمنوا به وعز الإيمان، بس مش كده، لازم له وظيفة تمنع عنه الضرر وتنصره وتتبع النور الذي أنزل معه. ما هو في واحد يعمل ايه؟ يشوف حد بيعتدي على حد يمنعه من الاعتداء عليه، انما ما يعملوش اثر نفعي، ما يجيبلوش حاجة كده ويدهان. وفي واحد يعمل له دي ويعمل له دي انما ما يسمعش كلامه. يبقى احنا عايزين ايه؟ امنوا به وعزروه، اي منعوا الضرر الواقع من الغير عليه، ونصروه جلبوا له ايه، وبعدين انتفعوا هم بالنور الذي انزل ايه، انما النور الذي انزل معه. طيب انزل معه يعني معيته للرسول، يبقى لازم الرسول يبقى موجود ويبقى انزل معه. ام قال لك لا، هذا في حياتي. وبعدين الرسول قال لك بقى ايه؟ تركت فيكم يبقى ده الايه. ولذلك جاء في الاثر ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له اي الايمان اعجب؟ قال قولوا انتم اي الايمان اعجب. قال له إيمان الملائكة. قال الملائكة عند ربهم فلما لا يؤمنون. ده وياه ده شايفين العظمة وشايفين كل حاجة. قالوا الأنبياء يا رسول الله. قال الأنبياء يوحى إليهم فلما لا يؤمنون. قالوا نحن يا رسول الله. إحنا بقى اللي إيه أعجب الإيمان. قال أنا فيكم فكيف لا تؤمنون. يبقى إذن أي

خلقه، يمكن سمته، يمكن أدبه في التناول، إنما دي مش موجود عندنا دلوقتي إلا كتابه. يبقى لما نؤمن يبقى ده العجيب ولا لا؟ هذا أعجب الإيه؟ إنهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. أولئك هم المفلحون. مفلحون الفائزون، الظافرون بالمراد، الممنوعون من العذاب، المحظوظون بالثواب، هم دول الايه المفلح. تجد ان عبارة المفلح والفلاح دي كلها مأخوذة من امر حسي لتقرب لنا الامر المعنوي. قد افلح المؤمنون، مش كده قال افلح؟ طب مش معنى جاب المادة دي فلح؟ ام قال لك لان العملية دي كل واحد بيشوفها، بيشوفها في مقومات حياته. يجي يفلح الارض ويشقها ويحط شويه ايه، مش حط شويه بذر، وبعدين يلتفت يلاقي ايه؟ الله. اذا هذه عمليه الفلاح قدامكم، اهي قدامكم. فاذا كانت الارض تعطي الذي يعمل فيها ثمره اضعاف ما اعطاه من بذره، يبقى الذي خلق الارض يصنع ماذا؟ يبقى لازم ايه؟ ولذلك لما يقول لك ايه مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه؟ حبه انبتت سبعه في كل سنبله. ابقى والله يضاعفه بقى. اذا كانت الارض بتدي لها حبه بتديك سبع سنابل وكل سنبله فيها ايه؟ اذا كانت الارض وهي مخلوقه لله تعطي هذا العطاء، فاذا اعطاك الله على الحسنه ب700 يبقى امر مش ايه؟ امر مش عجيب. يبقى أولئك هم المفلحون، أعطاها في الصورة الحسية التي إيه؟ التي نراها في عملية الإيه؟ في عملية الأرض. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله إليكم إيه؟ جميعا. الرسالة، كلمة الناس دي أفادت على إنه مش جاي، مش ورسولا إلى بني إسرائيل، يبقى للناس ايه؟ للناس كافة. وده الواقع في الحياة اثبت لنا ضرورة هذه. ليه؟ قال لك كان زمان العالم وان تعددت مواطنه وتعددت اجناسه كان في معزل عن بعض، يعني اللي في مكان ما يدرش عن مين. ليه؟ لان وسائل الالتقاء مش موجودة. ولذلك كان تبقى في كل بقعة، لأنها مش متصلة بالتانية، داءات تخصها. دي كيل، دي ميزان، دي قملوط، دي بيعبدوا أصنام، كل جماعة لهم إيه. فكان كل رسول يجيء للبقعة ليحلل إيه؟ ليحررهم من داء فيهم، لأن الأمم منعزلة ما فيش فيه لقاء. لكن الله علم أن رسوله صلى الله عليه وسلم سيجيء مع ارتقاء العالم على ميعاد، والعالم يصح في بعض زي ما انتم شايفين. الداء يحصل في امريكا النهارده يبقى عندي النهارده، تبقى داءات العالم بقت واحده ولا مش واحده؟ يبقى ما دام داءات العالم واحده يبقى يجي لهم طبيب واحد ولا لا؟ طب الداءات كانت بتختلف، يبقى اذا واقع العالم يدل على ان الداءات في القديم كانت داءات مختلفه باختلاف انعزال الامم عن بعضها. دي فيها كذا ودي فيها كذا، لكن الحق سبحانه وتعالى لما علم أزلا أن رسوله سيجيء على ميعاد مع ارتقاءات العالم وأن الداءات كلها ستصبح إيه؟ ستصبح واحد. الإذ لما حصل هناك دي احنا مرعوبين منه هنا ولا مش مرعوبين؟ مرعوبين منه هنا. يبقى يجي الرسول واحد ولا مش واحد؟ يبقى يجي الرسول واحد. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والرسول اللي أرسله ربنا إليكم جميعا لأنه هو له ملك السماء والأرض بتاعته كلها، ملك السماوات والإيه والأرض. الحق سبحانه وتعالى أراد الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يبين لنا المنزلة بتاعت أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. بيقولوا أن موسى عليه السلام قال يا ربي إني لأجد في الألواح
الالواح اللي ربنا ايه

0: أعطاها له أمة هي خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف فاجعلهم أمتي. قال يا موسى تلك أمة أحمد. ما تطلبهاش دي. قال يا ربي إني لأجد في التوراة أمة هي آخر الأمم خلقا والسابقون إلى الجنة فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال يا ربي إني لأجد في التوراة أمة من هم منهم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. لأن الهم بالخير ده نقول ده سجل لك وإن لم تصنعه وإن فعلها كتبت له 10 حسنات وإن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة وإن فعلها كتبت عليه 1 سيئة. اجعلهم أمتي. قال الله تلك أمة أحمد. قال يا ربي إني لأجد في الألواح أمة هم الشافعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. إذن أمة أحمد دي جاءت أخذت ميراث الإيه؟ خدت ميراث السماء كله. ليه؟ أم قال لك لأن لأمر منطقي، لأن العالم سيكون قد بلغ القمة في الحضارة التي تبعد البشر عن منهج السماء، تبقى أمته اللي جم هذه في هذه المسألة يبقى خير الأمم ولا لا؟ مش خير الأمم، يبقى خير الأمم. قل يا أيها الناس، يبقى شملت الجميع، ما يطلق عليه أناس يبقى الرسول مرسل إليهم. إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله أراد أن يعطينا الحيثيات التي تجعل لله رسولا يبلغ قومه منهج الله في حركة حياتهم. فقال الذي له ملك السماوات والأرض، وما دام هو الذي يملك السماوات والأرض ولم يدعي أحد من خلقه أنه يملكها، والسماوات والأرض وما بينهما فيها حياتنا ومقومات وجودنا، فما دامت له سبحانه فهو أولى أن يعبد. لو أن السماء لواحد والأرض لواحد والهوى لواحد وما بينهما لواحد، كم من الممكن ده يبقى إله هنا وده يبقى إله هنا، ولا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذا ما دام في الوجود الخارجي السماوات والأرض لله، إذا هو أولى أن يعبد. وما دام أولى أن يعبد، أول شيء في قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا هو. وما دام تشهد بأنه الذي له ملك السماوات والأرض حيثية لألوهيته، وبعد ذلك ما دام إلها فلا بد أن يطاع، ولا يطاع إلا بمنهج، ولا منهج إلا فافعل ولا تفعل. أول المنهج القمة العقدية اللي هي إيه؟ لا إله إلا هو. وما دام لا إله إلا هو جعل لها حيثية من واقع الحياة، فقال يحيي ويميت، وهذا أمر لم يدعه أحد أبدا. ولذلك حياة الإنسان وعمره مش ميكانيكا، مش آلة يقعد 5 سنين وزي ما بيقولوا عمره الافتراضي قد كده، يا يأخذه جنينا ويأخذه طفلا ويأخذه فتى ويأخذه شيخا ويترك من يشاء إلى أن يصير إيه؟ إلى أرزل العمر. إذن المسألة في العمر مش ميكانيكا، إنما إرادة من الحق. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا هذه المسألة أعظم بيان، فستر سبب الموت وستر زمان الموت وستر مكان الموت وستر سن الموت ليشيعه الإنسان في كل زمان وفي كل مكان وبأي سبب. وما دام كده يبقى لو قال هو فيه إله تاني كان يقول له أنت بدك تموت، لا مانيش مموته، لا بيموت وبيموت بلا سبب وبيموت بسبب، وبعد ذلك يجي نشوف الأسباب الأمراض اللي بتموت الناس. يبقى المريض يصحى والسليم اللي ما كانش فيه مرض يموت. قال ازاي ازاي كيف حال مريضكم؟ فقال سليمنا مات. انا مش عايز الحكايه كده. وقد ذهب الممتلي صحه وصح السقيم فلم يذهب. فلا تحسب السقم كاس الممات، وان كان سقما شديد الاثر، فرب عليل تراه استفاق ورب سليم تراه احتضر. مسألة يحيي ويميت دي القضية اللي يجب اننا نلتفت بها الى ان لله ملك السماوات والارض وانه لا اله الا هو. لان لو كان في اله تاني ويدعي الله اللي احنا بنؤمن به انه اله ولا شريك له، كان يجي الشريك يقول له لا انا شريكك، بدليل انت عايز تحيي ده مش هحييه، وعايز تموت ده مش هموت. ما بتحصلش ولا بتحصل؟ ما بتحصلش. يبقى دي كلها حيثيات. مين حيثيات؟ لأن الله هو الذي يجب أن نؤمن به، وأن نؤمن به إلها واحدا، لأن له ملك السماوات والأرض، ولأنه يحيي وإيه. ولذلك الذي ادعى من البشر، الذي كان إيه، الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، عمل سفسطة وقال له وأنا أحيي وأميت. طب ازاي يعني وانا احيي واميت؟ قال انا اقدر امر بده ينشنق وبعدين اقول لهم ما تشنقوش. طب ما هي ما تشنقوش تبقى ما موتوش، تبقى ايه؟ ما موتوش. ثم هل يقال انك امت؟ لا، قتلت. وفرق بين الموت والقتل. ممكن واحد يقتل واحد انما مش ممكن يموته. ليه؟ لانك تميته بدون هدم بنيته بشيء، لا برصاصه ولا بحجر ولا بقنبله لا خليك قاعد كده ولا انا عايز زي موت ويموت من غير ما تعمل اي حاجه، ادي الموت. انما تقتله انقتل يا سيدي زي بعض، تكسر الكوبايه بحجر اكسرها بحجر. لا، ان كنت شاطر اقعد كده وقول يا نور في الكوبايه اذهب، ادي الشطار. يحيي ويميت. فامنوا بالله ورسوله. شوفوا الدقه في الاداء. طب ما دام إني رسول الله إليكم جميعا، وحيثيته الذي له ملك السماوات والأرض، وهو لا إله إلا هو، وهو يحيي ويه، فآمنوا بالله. طب هو بيتكلم عن الله، يبقى لازم يقول آمنوا بالله. إنما ساعة ما يتكلم عن نفسه كان يقول وآمنوا بي، ما قالش وآمنوا بإيه، بي. لأن المسألة مش ذاتية شخصك يا محمد، إنما هي تكريم رسالتك إلى الناس. فالإيمان لا بذاتيتك ولكن بأنك إيه، فجاب الحيثية الأصيلة. ما قالش فآمنوا بالله وبي، لا، آمنوا بالله بهذا الوصف رسول الله تآمنوا به لو كان محمد ولا غير محمد. فآمنوا بالله ورسوله. وبعد ذلك قال النبي الأمي، وشرحنا الإيه الأمية وهي شرف فيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم حلقة خاصة من تسجيلات فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وقد دارت هذه الحلقة حول خواطره الإيمانية حول تفسير الآيتين 57 و58 من سورة الأعراف. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد أعلنت إشارات ضبط الوقت 11 من مساء الثلاثاء ثالث أيام شهر ربيع الآخر لعام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 8 حتى 11 قضيتم فترة السهرة بصحبة زميلي الدكتور علاء عرابي. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ من 11 وتمتد حتى 2 من بعد منتصف الليل. ينفذها هندسيا على الهواء إبراهيم الغريب، وأقدم فقرتها من المذيعين محمد عبد الحكم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

من تكريم الحق سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن جعل حبه من الإيمان بالله عز وجل، بل جعل الحق سبحانه محبته من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباعه صلى الله عليه وسلم علامة على المحبة، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبته صلى الله عليه وسلم فرض لازم على كل مسلم. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل إن الإيمان لا يكتمل في قلب العبد حتى يقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب نفسه وولده والناس أجمعين، بل ويقدمه على حب نفسه التي بين جنبيه. فعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ويكفي من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا وشرفا أنه يحشر بصحبة حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا فضل ما بعده فضل، وكرم ما بعده كرم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت.

من تكريم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخاطبه باسمه المجرد كما خاطب سائر الأنبياء قبله، فقد كان كل نبي يخاطبه ربه باسمه المجرد: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أما ختمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان الخطاب إليه باللقب الدال على تكريمه وتعظيمه بعز النبوة وشرف الرسالة، قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. بل إن الله عز وجل نهى الأمة أن تناديه باسمه كما كانت الأمم تنادي أنبياءهم بأسمائهم، وتوعد من يخالف ذلك بالعذاب الأليم، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

0: من تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية أصل كبير في وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، فهل اقتدينا به وتأسينا بشمائله صلى الله عليه وسلم؟
1: فجر أطل على الوجوه.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 11:11 دقيقة. المبتهل الشيخ طه الفشني.

0: قدم المبتهل الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في هدأة الليل وسكونه يطيب الاستماع إلى القرآن الكريم وتدبره. الآن حان موعدكم مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو ما يتيسر من سورتي القمر والرحمن وما يتيسر من قصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأمر

0: حقه
1: فهنا.

تنكت

وكل صغير وكبير.

مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير

علم القرآن.

علامة.

بسم الله الرحمن

0: القرآن.
1: خلق الإنسان علمه البيان
0: بسم الله الرحمن الرحيم

ولا رضا ضعها

رب المشرقين والمغربين.

رب المشرقين ورب المغربين.

قل

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم

الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

وتواصوا بالحق وتواصوا

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. تلا ما تيسر من سورتي القمر والرحمن، وما تيسر من قصار السور.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم.
0: تمام 12، وقد انتصف ليل القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله عز وجل، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كره كاره، فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحلمه جعل الروح والفرج في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن اليقين درجة عالية لا يتوصل إليها كثير من الناس، لأنه مرتبط بقوة الإيمان بالله تعالى، إذ اليقين يعني حصول الشيء والثقة في تحقيقه. ولهذا ترى اليقين صفة الأنبياء والمرسلين، وبه تميزوا على سائر الناس لكونهم أعلى الناس إيمانا وأكثرهم طاعة، ولا يبلغ أحد درجتهم. ولهذا قالوا: أعلى ولي لا يبلغ درجة أدنى نبي. والولي هنا أي المؤمن المطيع كثير العبادة والورع. وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهنا في هذا الأثر لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوضح لنا متطلبات اليقين بالله تعالى، وهي: أولا، لا ترضي الناس بسخط الله، أي لا تكن غايتك إرضاء الناس، وإنما الأولى إرضاء الله سبحانه وتعالى أولا. ثانيا، الحمد الحقيقي والشكر الحقيقي في أمور الرزق لا يكون إلا لله، لأن الرزق بيد الله وحده، فمن أسمائه الحسنى الرازق والرزاق. وقال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وثالثا، لا يجوز أن تلوم أحدا على منع العطاء، لأن العطاء لا يمنع إلا بقدر الله عز وجل، ولا يحجب إلا بإذن الله تعالى، أو كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر: فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. فرب الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، وقد قضى في كتابه العزيز أنه قد يسوق الأرزاق من حيث لا ندري، فقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاليقين صفة مهمة، إذا تحققت في عبد اطمأن واستقر قلبه وسعدت نفسه وانشرح صدره واستراح باله.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حول رضا الله سبحانه واليقين. لكن يقول رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعلمه وحلمه جعل الروح والفرج في اليقين والرضا.
2: هذا يعني أن هناك آثارا هامة تتعلق باليقين وبالرضا، ومن أهم هذه الآثار والنتائج الروح والفرج. والمراد بالروح هنا الراحة النفسية والاطمئنان القلبي وانشراح الصدر وراحة البال. فمن كان على يقين بالله سبحانه لا يعيش في قلق ولا اضطراب نفسي، ولا يكتئب ولا يحزن حزنا يبلغ به درجة اليأس، لأن الحزن والفرح من الأمور الغريزية ومن المشاعر الفطرية، وقد ثبت أن الأنبياء فرحوا لأمور تحققت وحزنوا لأمور حدثت ووقعت، لكن لم يثبت أنهم فزعوا فزعا شديدا جعلهم يعزفون عن الطعام والشراب من شدة الحزن، أو جعلهم يعتزلون الناس. فالمطلوب من المسلم أن يثق في وعد الله عز وجل، وأن يرضى بقدر الله ولا يسخط، وهذا هو الرضا الذي قرنه سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مع اليقين، لأنهما كالوجهين للعملة الواحدة، وهذا من شرائط صحة الإيمان بالله عز وجل، كما جاء في حديث جبريل الشهير الذي سأل فيه الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان، فكان من الجواب عن الإيمان الرضا بالقضاء خيره وشره، أي الرضا بما يبدو خيرا وبما يبدو شرا. والنتيجة الأخرى لليقين والرضا الفرج، فتفريج الكربات وكشف الغمة، إنما كل ذلك من الثمرات المرجوة من اليقين.
1: إذا كان اليقين له كل هذا الفضل، يتساءل كثير من الناس عن درجات اليقين التي عليها الناس بمراتبهم.
2: نعم، اليقين درجات بعضها أعلى من بعض، وقد صرح القرآن الكريم بثلاث مراتب لليقين، أقلها علم اليقين، وأعلى منه عين اليقين، وأعلى منه حق اليقين. والسبب في تفاوت درجات اليقين أنه مرتبط بالإيمان قوة وضعفا، فمتى قوي الإيمان زاد اليقين وقوي كذلك، والعكس أيضا. ولا شك أن الناس متفاوتون في الإيمان بحسب الشعب الإيمانية التي يحصلونها، فشعب الإيمان كثيرة كما أفادنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن حصل شعبا أكثر كان أعلى إيمانا، ومن ثم كان أعلى يقينا. وإن أردنا مثالا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر، وبالتالي كان أعلى من غيره يقينا. فلما حث النبي على الصدقة يوما جاء بماله كله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سأله رسول الله: ماذا تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فلا يفعل هذا إلا من بلغ التمام في اليقين. بينما جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشطر ماله، أي بنصف ماله فقط، لأن درجة اليقين عنده تلي درجة اليقين عند أبي بكر رضي الله عنه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله عز وجل، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كره كاره، فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحلمه جعل الروح والفرج في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا الدكتور عن حكم الزكاة على الحساب الجاري، واليوم نريد أن نتعرف على حكم الزكاة على المدخرات في حساب التوفير مثلا أو الحسابات الاستثمارية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، تجب الزكاة في المدخرات الموجودة في حساب التوفير والحساب الاستثماري إذا تحققت شروط الزكاة، لكن توجد فروق مهمة بين نوعي الحساب، ولا سيما في العائد الاستثماري وطريقة تقويم المال. فإذا كان حساب التوفير يحتوي على مال مملوك ملكا تاما ويستطيع صاحبه التصرف فيه وبلغ النصاب وحال عليه الحول وكان خاليا من الديون وفائضا عن الحاجة الأصلية، بمعنى أن العائد إذا كان يصرف على الحاجات الضرورية أولا بأول ولا يبقى منه شيء، فلا زكاة في الجزء المصروف. أما إذا أضيف العائد إلى أصل المال وبقي معه لمدة سنة، فإنه يدخل في المال الذي تجب فيه الزكاة وفق الشروط المكررة. والأصل وجوب الزكاة فيه بمقدار 2.5%، وهو ما عليه الفتوى، كما أن هذا يتفق مع طبيعة المال النقدي، فوجوده في البنك لا يغير حكمه من حيث كونه مال نقدي مملوك لصاحبه.
2: يعني هل هناك فرق بين حساب التوفير أو الحساب الاستثماري؟
3: نعم، هناك بعض الفروق.
2: ما هي هذه الفروق؟
3: يعني مثلا حساب التوفير المخاطر فيه قليلة، الأموال مضمونة غالبا، يعني مهما حدث الأموال مضمونة. حساب الاستثمار المخاطر فيه أعلى إذا تعرض رأس المال للربح أو الخسارة حسب السوق. العائد في حساب التوفير فائدة ثابتة أو متغيرة ومضمونة ولكنها قليلة نسبيا. في الحساب الاستثماري العائد غير مضمون ولكنه يحمل إمكانية تحقيق أرباح عالية. السيولة في حساب التوفير عالية والإنسان يستطيع أن يسحب أمواله بسهولة في أي وقت، أما في الحساب الاستثماري فهو أقل، قد يحتاج وقت لبيع الأصول وسحب النقود مثلا. بالنسبة لحساب التوفير هو يناسب الأهداف قصيرة الأجل، يعني الإنسان لمدة قصيرة. بالنسبة للحساب الاستثماري فهو مناسب لتنمية الثروة وتحقيق الأهداف طويلة الأجل. أيضا الحساب الاستثماري يختلف لأن المال فيه يستثمر عادة ويكون لصاحبه رصيد وأرباح ناتجة عن الاستثمار وتجب فيها الزكاة، وفي أرباحها إذا تحققت فيها شروط الزكاة سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها سواء بتقييد من جهة الاستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب.
2: دكتور، حساب التوفير هل بيكون أيضا موجود في البنوك أو هذا ما يقصد في البوسطة؟
3: هو الشائع أنه في البوسطة، لكنه أيضا أحيانا يكون في البنك. الإنسان يضع فيه الأموال ليحصل على فائدة بسيطة ومحددة سابقا وتكون متغيرة أحيانا والناس تستريح لها، وغالبا مضمونة والمخاطر فيها قليلة. أما الحساب الاستثماري الفائدة فيه تكون أعلى، يعتمد على المشاركة في الربح والخسارة خلاف حساب التوفير. ففي الحساب الاستثماري يعتمد فيه على الربح والخسارة بناء على استثمار الأموال في مشاريع حقيقية، لكن على أي حال تجب الزكاة في كلا الحسابين إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول ولم يكونا مشغولين بالحاجات الأصلية على النحو السابق، ويزكى أصل المبلغ المالي الموجود في الحساب وقت وجوب الزكاة مضافا إليه الأرباح المكتسبة إذا كانت تابعة للأصل وحال عليها الحول.
2: إذا يا دكتور أضيف الربح على أصل المال ثم
3: نعم،
2: يحول عليه الحول بعد ذلك؟
3: إذا أضيف، لأن الحول يبدأ من تمام النصاب، والنصاب قد يتوافر لرأس المال
2: أيوة،
3: نفسه.
2: يعني أقصد إذا الإنسان عنده مال مثلا وله عائد، هذا العائد في نهاية العام مثلا، ثم أضيف هذا العائد إلى أصل المال، هو المال حال عليه الحول لكن العائد لم يحل عليه الحول، هل في هذه الحالة ننتظر على هذا العائد حتى يحول عليه الحول، أو تخرج الزكاة عند إضافته على رأس المال مباشرة؟
3: لا، هو تابع لأصل المال، هو ليس له
2: يعني
3: حول خاص.
2: أيوة، يعني عندما يضاف إلى أصل المال
3: نعم،
2: تخرج الزكاة عنه وعن رأس المال.
3: وعنه عن رأس المال. نعم،
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية.
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية. نستمع في بداية حلقة الليلة إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آيات الله البينات لفضيلة القارئ الشيخ حمد الزامل. ولد الشيخ حمدي محمود الزامل في 22 من شهر ديسمبر عام 1929 بمنية محلة دمنة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وكان والده إمام وخطيب القرية، وألحقه بكتاب القرية، وحفظ القرآن الكريم مبكرا، والتحق بمعهد الزقازيق، واشتهر دون سن الـ20، وتقدم للإذاعة المصرية، وتم اعتماده قارئا بها عام 1976. وترك الشيخ حمد الزامل الكثير من التسجيلات الإذاعية التي شارك فيها في إذاعة القرآن الكريم، وتوفي رحمه الله تعالى في 12 من مايو عام 1982، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم لكتاب الله. نستمع إخوة الإيمان إلى هذا التسجيل النادر لفضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل من تسجيلاته الخارجية بالإذاعة المصرية لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الشورى.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واستقم.

فلذلك فادع واستقم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الشورى لفضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. نستمع إخوة الإيمان في الجزء الثاني من البرنامج إلى ابتهال لفضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني. ولد الشيخ إبراهيم فتح الله محمد علي المعروف باسم إبراهيم الإسكندراني في 8 يوليو عام 1931 بمدينة الإسكندرية، وفي 9 من عمره انتقل واستقر بحي السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. وكان والده مبتهلا وقارئا لكتاب الله تعالى، فتعلم الابن من أبيه أصول قراءة القرآن الكريم والإنشاد، وتتلمذ الشيخ إبراهيم الإسكندراني على يد شيخ عصره الشيخ علي محمود. تقدم الشيخ إبراهيم الإسكندراني إلى الإذاعة المصرية، وتم اعتماده مبتهلا عام 1975، وترك الكثير من التسجيلات الإذاعية لإذاعة القرآن الكريم. توفي رحمه الله تعالى في 31 أغسطس عام 2000، تاركا وراءه الكثير من التسجيلات الإذاعية والمحافل الخارجية، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. نستمع إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال لفضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني من خلال أمسية إذاعية من أمسيات إذاعة القرآن الكريم.
0: لا وأعز يوم

الكون سبح في جلال ذاكر، والطير بسم الله، والطير بسم الله راح يغير. إني أتيتك خاشعا متبتلا، إني أتيتك خاشعا

نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين، ونقول جميعا في مثل هذه الإطلاقات المحمدية: للنبي جبين له

للحبيب.

لما شفت نور.

ذكر.

ذكرى تحن لك القلوب، ذكرى

واهتزت الأملاك في عليائها فرقت واهتزت الأملاك واهتزت الأملاك واهتزت الأملاك واهتزت الأملاك في عليائها واهتزت

0: صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة الشورى لفضيلة القارئ الشيخ محمود حمد الزامل، ثم ختمنا بهذا الابتهال لفضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني. إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلاتنا الخارجية،
2: برنامج يعده ويقدمه
3: عماد الدين عبد الخالق.
4: تمام الواحدة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، افتحوا معنا كتاب ربنا على الجزء السادس، وتابعوا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في رحلته الإيمانية مع كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم. هذه فقرة جديدة تبدأ بالآية 54 من سورة المائدة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

من الآية 54 من سورة المائدة حتى الآية 11 بعد 100 من السورة نفسها، صاحب قلوبنا صوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء مع هذه الرحلة الإيمانية في حوالي 23 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الشيخ محمد الطوخي يقدم هذا الابتهال.

0: إلى جنابك يا رب.
1: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 1:33 من صباح يوم الأربعاء. إخوة الإيمان، فيما يلي نستمع وحضراتكم إلى فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم. يصحبنا خلالها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، ويبدأ الترتيل من 1:38 من سورة القصص.

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين

تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون.

يره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم

قوة، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته،

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا،

أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير

0: وأولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم.
1: عشنا يا إخوة الإيمان هذه الفقرة من فقرة الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم. استمعنا خلالها إلى القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، الذي رتل من الآية 38 من سورة القصص حتى الآية 23 من سورة العنكبوت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:05 من صباح يوم الأربعاء. إخوة الإيمان، على مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة مما يتيسر من سورة فاطر، يتلوها القارئ الشيخ محمود البجرمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما يستوي الأعمى والبصير ولا

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود البجرمي من سورة فاطر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه، وفي الحديث إشارة إلى أهمية التضامن بين المسلمين ودعوتهم إلى التماسك والتآلف، فهم خير أمة أخرجت للناس.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى في حوالي الساعة 4:30 تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني وابتهال للمبتهل أحمد مشحوت أبو خطوة. يتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني زميلي سلامه رشدي، وينقل لنا صلاة فجر الليلة الزميل محمد عبد الحكم صالح سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة النمل يتلوها القارئ الشيخ عبد الله عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله عمران من سورة النمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مستمرون مع حضراتكم حتى 5:30، وهندسة الصوت إبراهيم الغريب، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: وسلم اللهم صل
1: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأعراف، يتلو القارئ الشيخ محمد عبد الشافي النادي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن